0: صدق الله العظيم.
1: استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى تلاوة قرآنية مباركة من آي الذكر الحكيم، تلاها علينا القارئ الشيخ فتحي خليف. التلاوة المباركة كانت من سورة الحجر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل بصحبة القارئ الشيخ محمود علي البنا. يبدأ الترتيل من الآية 75 من سورة التوبة وحتى الآية 25 من سورة يونس.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم

انفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضربوا

ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون

لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم

يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم

تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم

يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب.

رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء والله سميع عليم.

رسول. ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم.

وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم

له من قبل، وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى، والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان

يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا

أميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير

إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط.

دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم،

أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أفلا تعقلون. فمن أظلم من

من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين

آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها

الماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام

زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون

0: صدق الله العظيم.
1: كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا للقارئ الشيخ محمود علي البنا، رتل علينا من سورتي التوبة ويونس. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 4:45. إخوة الإيمان والإسلام بمشيئة الله عز وجل، في حوالي 4:15 سوف تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام، وذلك لإذاعة صلاة الفجر على الهواء من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. في فجر هذا اليوم سوف نستمع إلى تلاوة مباركة للقارئ الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني، وإلى ابتهالات للمبتهل الشيخ محمود هلال. وسوف ينقل صلاة الفجر على الهواء من أسرة المذيعين الزميل الدكتور أحمد القاضي، ومعه من أسرة التخطيط الديني الزميل مدحت أحمد حمودة. يؤذن بصلاة الفجر حسب توقيت القاهرة في 5:53. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ عبد العاطي ناصف، نستمع إليه الآن في تلاوة من سورة الكهف.

وأحيط بثمره

فاختلط به

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة من سورة الكهف للقارئ الشيخ عبد العاطي ناصف. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، بعد لحظات سوف تلتقي موجاتنا مع البرنامج العام، وذلك لإذاعة صلاة الفجر على الهواء من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. في فجر هذا اليوم تلاوة للقارئ الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني، وابتهالات للمبتهل الشيخ محمود هلال. ينقل صلاة الفجر الزميل الدكتور أحمد القاضي، ومعه من أسرة التخطيط الديني الزميل مدحت أحمد حمودة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، الآن تلتقي موجاتنا مع البرنامج العام.

0: ابتهالات دينية استمعنا إليها من الشيخ حسام الأجاوي إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سادة وسادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجات البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من الجامع الأزهر الشريف. الميكروفون الآن بصحبة الزميل الدكتور أحمد القاضي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، نحييكم من رحاب الجامع الأزهر الشريف، حيث ننقل لحضراتكم على الهواء صلاة فجر يوم جديد من أيام الله عز وجل. في هذا الشهر الكريم المبارك، شهر مولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي جاء إلى الدنيا فقاد سفينة العالم الحائرة إلى شاطئ الله رب العالمين. جاء صلى الله عليه وسلم فملأ الدنيا نورا، وملأ الدنيا رحمة، وملأ الدنيا سلاما وسماحة وأمنا وحرية. فصلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله، صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله، سعدت ببعثة أحمد الأزمان، وتعطرت بعبيره الأكوان، والشرك أنذر بالنهاية عندما جاء البشير وأشرق الإيمان. والله والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. إخوة الإيمان والإسلام، علينا أن نغتنم شهر مولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بتجديد محبته وتعظيم قدره واستحضار سيرته وهديه صلى الله عليه وسلم، وتحويل هذه المحبة إلى اقتداء بأخلاقه ورسالته صلى الله عليه وسلم، ونشرها رحمة وخيرا للناس أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى في هذه اللحظات الكريمة المباركة، لحظات تنزل فيها الرحمات ويستجيب فيها المولى سبحانه وتعالى للدعوات، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا شفاعة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يحسن خاتمتنا، وأن يحشرنا في زمرة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يشفي مرضانا وأن يرحم موتانا. نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا الحبيبة مصر، وأن ينزل عليها الأمن والأمان والسلام والرخاء، وعلى سائر بلاد المسلمين، اللهم آمين. إخوة الإيمان، خير بداية لنا دائما وأبدا القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا قارئنا القارئ الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني بدءا من الآية 25 من سورة فصلت.

ادفع بالتي هي احسن.

0: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا في خشوع وإنصات إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة، تلاها علينا قارئنا القارئ الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني، وقد كانت خير بداية لنا ونحن ننقل لحضراتكم صلاة فجر يوم جديد من أيام الله عز وجل، من هنا من رحاب الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. في هذه الأيام والليالي العطرة المباركة من ليالي وأيام شهر مولد الهادي البشير المصطفى صلى الله عليه وسلم، أيها المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، علم قلبك كيف يكون حب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعطر لسانك ومجلسك بذكر سيرته العطرة صلى الله عليه وسلم، فإن الجناب المعظم صلوات ربي وسلامه عليه روح تسري ونبض يحيا، كلامه كالدر المنثور وكالروضة في زهور، يتردد اسمه الشريف فيستنير به قلبك وتطمئن به نفسك وتسعد به روحك. أعلى الله مكانته صلى الله عليه وسلم ورفع منزلته، صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. أنت الذي بشرتنا إن الله تعالى حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفراً خائبتين. نرفع إلى الله تعالى أكف الضراعة ونستمع إلى هذا الابتهال من المبتهل الشيخ محمود هلال.
1: لا إله إلا الله، به نؤمن وعليه نتوكل

الله أكبر الله أكبر.

حقا وصدقا وعدلا ويقينا، لا إله إلا الله، سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رضينا بالله تعالى ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وبعد، إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ محمود هلال لصلاة الفجر، وقبله قدم لنا فاصلا من الأدعية والابتهالات، ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء صلاة فجر يوم جديد من أيام الله عز وجل. من هنا، من رحاب الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة، في هذه الأيام الكريمة المباركة التي يحتفل فيها العالم الإسلامي بذكرى ميلاد حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبشهر ربيع الأول، شهر مولد الهادي البشير صلى الله عليه وسلم. أخا الإيمان والإسلام، اجعل أنوار النبوة ومكارم شمائلها تفيض على الناس إحساناً إلى الخلق، واستفادة للبركة، وانتشارا للهداية، وصلة للأرحام، وأمانا يحل على الخلق، ومسرة تشيع بينهم. واملأ قلبك سلاما للعالم ورحمة بالأكوان، واجعل خلقك في هذه الأيام المباركة موافقاً لقول الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك. وأفض على الدنيا السلام والأمان والرحمة والرفق واللين، واعلم أن الجزاء الأوفى للمستمسكين بهديه صلى الله عليه وسلم مرافقته صلى الله عليه وسلم في جنات تجري من تحتها الأنهار، كما بشر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بقوله: أنت مع من أحببت. اللهم اشملنا ببركته، ولا تحرمنا شفاعته، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم احشرنا في زمرته صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ بلادنا الحبيبة مصر بحفظك، وأمنها بأمنك، وانصرها بنصرك، وارزقها برزقك، واسترها بسترك، وسائر بلاد المسلمين، اللهم آمين. أيها الإخوة المؤمنون، وأرى إخوانكم هنا في ساحة الجامع الأزهر الشريف،
وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة تأسياً بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد جلسوا في خشوع وإنصات ليستمعوا إلى هذه التلاوة المباركة التي يتلوها علينا قارئنا القارئ الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني، وبعدها يقام للصلاة التي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ أحمد عبد الفتاح الشناوي إمام القبلة بالجامع الأزهر الشريف.

0: الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: استقيموا واستووا تراصوا واعتدلوا، صلوا صلاة مودع يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر
0: الله.

الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله

0: الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وهكذا إخوة الإيمان، نقلنا لحضراتكم صلاة فجر يوم جديد من أيام الله عز وجل، من هنا من رحاب الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. وقد أمنا في الصلاة فضيلة الشيخ أحمد عبد الفتاح الشناوي إمام القبلة بالجامع الأزهر الشريف، وكان معنا قارئاً القارئ الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني، ومبتهلاً المبتهل الشيخ محمود هلال. مستمعينا الكرام، لكم تحيات مهندسي الصوت الزميل طارق حسن والزميل حسن سيد أحمد، ومن أسرة التخطيط الديني لكم تحيات زميلي الزميل مدحت أحمد حمودة، ومن غرفة المراقبة الرئيسية لكم تحيات المهندسين أحمد عبده، لبيب عبد الهادي، أحمد إمام، ومن كنترول الإذاعة الخارجية لكم تحيات الزملاء أشرف أبو زيد، حنفي محمود، عماد مدني. حتى ألقاكم بمشيئة الله تعالى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وهذه تحيات دكتور أحمد القاضي من أسرة المذيعين، وإلى أن ألقاكم في لقاء قادم إن شاء الله تعالى. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم على الهواء صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل، يوم الأربعاء 13 من شهر ربيع الأول، شهر ميلاد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، من عام 1448 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي يوافق 26 من شهر أغسطس من عام 2026 من الميلاد. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده. نسألك يا ربنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين.
2: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم اللهم نعمتك علينا وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ

0: من شر ما فيه وشر ما بعده.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. هذه تلاوة مباركة من سورتي الإنسان والقدر للقارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

ويطعمون الطعام.

one

ليلة القدر خير من

ليلة القدر خير من ألف شهر.

0: الأم سلام الغي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة من سورتي الإنسان والقدر للقارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، سعدنا بصحبة حضراتكم خلال ساعات مباركات مضت. تقبلوا أطيب تحيات الزميل إبراهيم الغريب من الهندسة الإذاعية، وتقبلوا أطيب تحياتي عبد الجواد شندي من أسرة المذيعين. الآن تبدأ فترة إذاعية جديدة معكم. خلال هذه الفترة زميلي الزميل الدكتور وليد الحسيني من أسرة المذيعين.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، سعدتم طوال الساعات الماضية بصحبة زميلي عبد الجواد شندي بارك الله في عمره، ومعه من هندسة الهواء الزميل إبراهيم الغريب، وأسعد بصحبة حضراتكم طوال الساعات الماضية، سائلا الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بكل ما تقدمه إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات متضمنة قرآنا وسنة. ونوجه عنات حضراتكم إلى أن شمس القاهرة ستشرق بإذن ربها في 6:28، فما زال أمامكم إخوة الإيمان وقت كاف لمن لم يصلي صلاة الصبح في جماعة، فقوموا وانهضوا بصلاتكم قبل طلوع الشمس. تقبل الله منا ومنكم. نبقى الآن مع هذا الابتهال والمبتهل محمد إبراهيم الجزار.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة من سورة الأعراف يتلو القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله

0: شيخ محمد أحمد شبيب تلا ما تيسر من سورة الأعراف.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

سبحان الدائم الذي لا يزول، الباقي الذي لا يتغير، يسبحه الريح بخفقانه، والشجر بأغصانه، والروض بغدرانه، والبحر بحيتانه، والزهر بألوانه، والطير بأشجانه، كل يسبح بغريب لغته ولسانه. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم سبحانه.

0: أبدعت هذا الكون من عدم، وفي يدك التصرف فيه كيف تشاء. ما كان أو سيكون أو هو كائن يفنى، وليس لما سواك بقاء. أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء. وسعت مكارمك العباد برحمة، وتتابعت من فيضك الآلاء.
1: سبحان ربي لم يلد لكن خلق، سبحانه خلق ابن آدم من علق.
0: الله سبحانه هو الإله الحق المنفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة والإيجاد والإفناء والنفع والضر والإعزاز والإذلال والهداية والإضلال. لم يشركه أحد في خلق المخلوقات ولا في تصريف شيء منها، تفرد بالأسماء والصفات وتفرد بالإلهية حقا فلا شريك له فيها، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. أليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق وبالتدبير، جل عن الشريك والنظير. ما كان أو سيكون أو هو كائن يفنى، وليس لما سواه بقاء.
2: سبحانه.
0: تسابيح. الهندسة الإذاعية محمد حسين عيد، إعداد منى عثمان، تقديم شحات العرابي.

0: إشارات ضبط الوقت أعلنت تمام 6 من صباح الأربعاء في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة برواية حفص عن عاصم، يرتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا بدءا من الآتي: الترتيل المبارك بدء من الآية 26 من سورة يونس وحتى الآية 16 من سورة هود.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا

ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون

أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله

ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم.

ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي.

ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين

باب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون

قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق

الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَلَا يَحْزُنُ

يَعْلَمُونَ. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا

إلى البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق

ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك

بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده

واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير.

ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا

ملك، إنما أنت نذير، والله على كل شيء وكيل. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا

0: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم وبدءا من الآية 26 من سورة يونس وحتى الآية 16 من سورة هود، رتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا. الساعة الآن 6:30.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من مستمعة تقول في رسالتها: زوجي يتكاسل عن أداء الصلاة، فإذا أردت نصحه وترغيبه في أداء الصلاة قال العمل عبادة، فهل هذا القول صحيح؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اتفق الفقهاء على أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، ولا خلاف بين الفقهاء في ذلك، وهذا القول بمفهوم

0: قاطع غير مسلم به شرعا، وذلك لأن العمل لا يكون عبادة إلا بما يأتي: أولا، ألا يصد العمل عن أداء الصلاة، فإن صد عنها فهو معصية ولا بركة ولا نماء فيه. ثانيا، أن يكون العمل حلالا، لأن العمل المحرم معصية لله عز وجل. ثالثا، أن تتوفر فيه نية صادقة مع الله عز وجل، وإلا تحول من عبادة إلى عادة. فإذا توفرت هذه الأمور الثلاثة في العمل كان عبادة، وإلا كان شعارا للعاملين الذين لا يهتمون بأداء الصلاة ويحافظون على أداء العمل ولا يهتمون بأداء الصلاة في أوقاتها. ولذلك جاءت الآية القرآنية صريحة، حيث قال جل شأنه في القرآن الكريم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات.
1: طب دكتور، من أين أتت مقولة العمل عبادة، خاصة وأنها تتكرر كثيرا على ألسنة المتكاسلين عن الصلاة أو المشغولين عن الصلاة بأداء أعمالهم؟
0: هذه المقولة قالها بعض الذين يهتمون بأهوائهم ولا يهتمون بتعاليم ربهم. ولذلك نقول إن هذه الزوجة التي تقدم النصح لزوجها هي زوجة صالحة، لأنها تريد أن تكون عونا لزوجها على طاعة الله عز وجل، ومن حقها أن تنكر عليه إهماله أداء الصلاة في وقتها. وأفضل وسيلة للإنكار هي النصح والإرشاد بالأسلوب الحسن وفي الوقت المناسب. وعلى الإنسان الذي يحب الله ورسوله أن يكون حريصا على أداء الصلاة في وقتها، لأن الصلاة معقل المسلم وملجأه الذي يأوي إليه، والعروة الوثقى التي يعتصم بها، والحبل الممدود الذي بينه وبين الله عز وجل، وهي غذاء الروح ودواء النفوس وإغاثة الملهوف وأمان الخائف وقوة الضعيف وسلاح الأعزل. ولهذا نقول جاء عن عطاء بن السائب رضي الله عنه قال: دخلنا على عبد الرحمن السلمي وفي النزع الأخير رأيناه جالسا في المسجد، فقلنا له: ألا تحولت إلى الفراش فهو أيسر لك؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال أحدكم في صلاة ما دام في مصلاة ينتظر الصلاة، والملائكة تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحم هذا. وبالله التوفيق.
1: نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع ميم قاف من القليوبية، يقول في رسالته: هل يجوز لي أن أعطي ابنتي المتزوجة جزءا من زكاة مالي لأن زوجها يبخل عليها باستمرار، ولديها ابنة مريضة بالسكر وتحتاج إلى نفقات مستمرة للعلاج؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: نعم، يجوز لك أن تعطي زكاة مالك لابنتك المتزوجة طالما أن زوجها كما ورد في الرسالة يبخل عليها، وأنها بحاجة إلى المساعدة بسبب مرض ابنتها، وليس هناك ما يمنعك شرعا من إعطائها من مال الزكاة، لأن نفقتها واجبة على زوجها وليست واجبة عليك أنت. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها أنها جاءت بتشريعات مالية تهدف بها إلى تحقيق مجتمع الكفاية والعدل، وكان على رأس هذه التشريعات الزكاة، حيث حددت الشريعة مصادرها ومقدارها ونصابها والمصارف التي تصرف إليها. وفيما يتصل بمصارف الزكاة فإن الشريعة وضعت شروطا لاستحقاق هذه المصارف للزكاة، وكان من بين هذه الشروط كما هو معلوم أنه لا تدفع الزكاة من القريب إلى قريبه إذا كانت نفقته واجبة عليه، مثل الأب مع ابنه أو ابنته، والزوج مع زوجته، فإن الأب مكلف بالإنفاق على أبنائه، كما أن الزوج أيضا مكلف بالإنفاق على زوجته، ومن ثم لا يجوز لكل منهما أن يعطي الزكاة لمن تجب عليه نفقته. فإذا تزوجت الابنة فإن عبء الإنفاق عليها ينتقل من الأب إلى الزوج، إلا إذا لم يستطع الزوج الإنفاق بسبب فقره أو عجزه عن الكسب أو بسبب بخله الشديد، فإنه في هذه الحالة لا تمانع الشريعة في أن يعطي الأب جزءا من زكاة ماله لابنته لمساعدتها في تدبير نفقات أسرتها وعلاج ابنتها المريضة، ولأن زوجها لا يقوم بواجب الإنفاق عليها، ولأنه في النهاية لا يصح أن تترك بدون نفقات.
1: قد يقول قائل: دكتور، إن زوج البنت على قيد الحياة ويملك المال لكنه بخيل، فهل يعد البخل مسوغا لاستحقاق البنت للزكاة من أبيها؟
2: نعم، بخل الزوج على زوجته وأولاده أمر مذموم شرعا، لكن تبقى مشكلة الزوجة والأولاد قائمة تحتاج إلى حل يحفظ حقها وحق أولادها. وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة عندما اشتكت إليه بخل زوجها أبي سفيان، وأنه لا يعطيها وولدها ما يكفيها بالمعروف، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ومعنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لها أن تأخذ من مال زوجها ما تحتاج إليه في معيشتها هي وأولادها بغير إذنه. وهذا يقتضي أن يكون للزوج مال وتستطيع الزوجة الوصول إليه فتأخذ منه ما تحتاج، ومن ثم يكون بخل الزوج سببا أو مسوغا من مسوغات حصول الابنة على مال الزكاة من والدها، رغم أن زوجها على قيد الحياة. لكن في الوقت نفسه يجب على الزوجة أن ترفع أمرها إلى القضاء بدعوى تطالب فيها بإجبار الزوج على الإنفاق عليها.
1: نعم إخوة الإيمان، في ختام حلقة اليوم نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، 5 دقائق نقضيها في رحاب تلاوة قرآنية مباركة من سورة الحج، يتلوها القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع.

0: من سورة الحج تلا علينا القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ضلالات في ختام الآيات.
1: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة. ويسعدنا أن يكون معنا الأستاذ الدكتور شعبان كفافي، العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف. حديثنا اليوم عن الآيتين 60 و 61 من سورة الرحمن، نستمع إليهما بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

0: الذبان.
1: ما علاقة الآية بما قبلها وما الدلالات التي تحملها صدر الآية في قوله هل جزاء الإحسان؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الجنة ثوابا للطائعين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. جاءت هذه الآية الكريمة تزييلا بعد النعم والآلاء التي تعدلت وتنوعت لأصحاب الجنتين في قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، لأنهم أحسنوا فجزاهم الله عن إحسانهم خير الإحسان. فقال تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أما عن الدلالات في قوله هل جزاء الإحسان في صدر الآية، أولا الاستفهام مستعمل في النفي، ومن ثم عقب بالاستثناء بعدها، فأفاد حصر مجازاة الإحسان في أنها إحسان من رب العالمين. فالمقصود بالإحسان الأول هنا في صدر الآية معنى الإتقان في العمل ومعنى الإنعام على الغير، فهو من قولهم أحسن في كذا، وهو من إحسان المؤمن الذي هو امتثاله لجميع تعاليم الدين الحنيف بعبادته على الوجه الأكمل والأتم.
1: ما الدلالات التي تحملها جملة الختام في قوله إلا الإحسان؟
2: أما عن الدلالات في جملة الختام في قوله تعالى إلا الإحسان، إفادة حصر مجازاة أهل الإحسان الذين أحسنوا في الدنيا بالإحسان من رب العالمين في الآخرة. فمعنى الإحسان الثاني في الآية في جملة الختام هو إعطاء الحسن من قولهم أحسن إلى فلان، كما قال الشاعر أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم. وهذا الحصر في جملة الختام هو إخبار عن كونه هو الجزاء الحق ومقتضى الحكمة والعدل، بل فوق العدل لأنه زائد عليه إنعاما عظيما، كما قال تعالى للذين أحسنوا أي في الدنيا الحسنى وزيادة في الآخرة.
1: وما علاقة قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان بما قبلها؟
2: أما عن علاقة قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان بعد هذه الآية، لما كان الإحسان من الله للمقربين هو إحسان فوق الإحسان، وهو زيادة من النعم لا يمكن حصرها ولا عدها ولا الإحاطة بها، كان من أنكرها من الثقلين وكذب بها يستحق أعلى درجات التقريع والتوبيخ، فخاطبهما الله عز وجل بقوله فبأي آلاء ربكما تكذبان، فسبحان من هذا كلامه، والله أعلى وأعلم بأسرار كتابه.
3: أيها الإخوة المؤمنون، في نهاية هذه الحلقة نشكر باسمكم الأستاذ الدكتور شعبان كفافي العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، نحييكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: دلالات في ختام الآيات.
1: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: حديث الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان الرسول صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة، نستمع إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد سيد أحمد المسير.
2: اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم الأنبياء والمرسلين، والشفيع يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إن سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم قد منحه الله فضلًا وكرمه تكريمًا وحباه منزلةً دونها كل المنازل. لقد أثنى عليه ربه جل شأنه فجعله رحمةً للعالمين، ورفع ذكره في الأولين والآخرين، ووصفه فقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفسنا، وفي قراءة من أنفسكم، فهو من أنفسكم ومن أنفسكم، فهو منا، فهو بشر كالبشر، يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، ولكن الله سبحانه وتعالى حمله رسالة إلى العالمين، وجاهد في الله حق جهاده، وبذل أقصى ما يمكن أن يبذله داعية في نصح قومه، وكان يؤلمه إعراض الناس عن دعوته، ولكنه ظل حفيًا بهم، رحيمًا بهم، رؤوفًا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وترك مالا فليرثه عصبته، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حفيا بأمته، رفيقا بهم، شفوقا عليهم، يتفقد أحوالهم ويرعى شؤونهم. ولاحظوا معي هذا التعبير الكريم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. هذا التعبير يقتضي شيئين: يقتضي حق رسول الله على أمته، وحق الأمة على رسولها. لكن الرسول الكريم في هذا الجانب اختار حق الأمة على نفسه، فقال: ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة. وفسر الآية الكريمة النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم على أن هذا حق لأمته عليه، وتغاضى عن حقه على أمته، لأن الله سبحانه وتعالى قد كفاه ذلك وفضله تفضيلا واصطفاه على العالمين.
1: تحت عنوان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة، استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد سيد أحمد المسير. إلى لقاء آخر إن شاء الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: جاء في سنن أبي داود وصحيح الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم كان حين يخرج من المنزل يقول: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: في هذا النص النبوي الكريم تعليم من الرسول صلى الله عليه وسلم لنا كيفية ابتداء الصفحة اليومية، فهي تبدأ بإعلان العبد أنه لا حول له ولا قوة، وأنه يستعين بالله سبحانه، بسم الله، ثم يثني بأن يعلن أنه مع مباشرة الأسباب لا بد من التماس النتائج والثمرات من الله سبحانه وتعالى، فيقول: توكلت على الله، ثم يقفي على ذلك وينهي باعترافه بأن المحاولات التي يحاولها والقوى العضلية التي يمتلكها لا وزن لها إذا قيست بحول الله وقوته، فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله.
3: إخوة الإيمان والإسلام، تنفصل الآن عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من القصير والباويطي، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور ونويبع وشرم الشيخ، ويستمر إرسالنا على باقي موجاتنا العاملة.
0: إشارات ضبط الوقت علينا التمام 7 من صباح الأربعاء في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. حان الآن موعدكم مع القارئ الشيخ محمد رفعت، تلاوة اليوم من سورة الرحمن.

0: استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة من سورة الرحمن، تلاها القارئ الشيخ محمد رفعت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله
3: وصحبه. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه. وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يروي أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، وهي جملة حالية جاءت بصيغة المضارع لحكاية الحال الماضية، وفيها إشارة لكمال استحضاره لما حدث. قال مجاهد: وذلك النبي المحكي هو نوح عليه السلام. وتعقبه الحافظ في الفتح بأن ظاهر صنيع البخاري إذ أورد الحديث في أحاديث الأنبياء وفي أحاديث فيها ترجمة ذكر بني إسرائيل أن النبي من أنبيائهم، فيحمل عليه صلوات الله وسلامه عليه. ضربه قومه فأدموه، يحتمل على بعد كونه بيانا للحكاية فتكون الحكاية للفعل، أي أتى بفعل مثل فعل ذلك النبي المحكي فعله، والمحكي به ما وقع والمحكى به ما وقع له صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد حين شج رأسه وكسرت رباعيته، وهو أي ذلك

0: النبي الذي يحكون عنه أو الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، أي أنه لم يدع عليهم وإنما دعا لهم، بل التمس لهم العذر إمعانا في كرمه وحلمه ورفقه حتى بمن آذوا. يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. إننا نلاحظ هنا أنه عليه الصلاة والسلام في يوم أحد حين قال ذلك مسح دمه لئلا يصيب الأرض فيحل بهم البلاء، وأنه قابل جهلهم بفضل منه فدعا لهم بغفران ذنب تلك الجريمة منهم، إن كان الدعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مطلقا، وإلا لآمنوا عن آخرهم، إذ هو صلى الله عليه وسلم مجاب الدعوة، وأنه اعتذر عن سوء فعلهم بعدم علمهم. ولا تنافي بين الدعاء بما ذكر إن كان من نوح، وقوله لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا لإمكان حمل ما في حديث الباب على ما قبل إياسه من إيمانهم، وما في الآية على ما بعده. وهكذا نرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا للقوم ولم يدع لهم. ولعلنا نجد أيضا في موقفه غداة رجع من الطائف، ولما لم يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطائف قلوبا متقبلة دعوته، ولم يجد آذانا تصغي لهدايته، عاد إلى مكة المكرمة وهو مهموم مما لاقاه من القوم من عنت وجحود وتكذيب وسفاهة، فلم يستفق الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وهو بقرن الثعالب، فرفع رأسه فإذا هو بسحابة قد أظلته، وإذا فيها جبريل عليه السلام. قال صلى الله عليه وسلم: فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك ومردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال: فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد بعثني إليك وأنا ملك الجبال لتأمرني بأمرك، فما شئت إن شئت أطبق عليهم الأخشبين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. وفي بعض الروايات فقال ملك الجبال: أنت كما سماك ربك الرؤوف الرحيم. وهكذا نرى أنه عليه الصلاة والسلام كان الصبر سمة ملازمة له حتى من الذين عادوه ومن الذين حاولوا أن يؤذوا أصحابه، ما دعا عليهم بل دعا لهم وقال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في ظلال الهدي النبوي،
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: دكتور أحمد عمر هاشم، دكتور عبد الصمد دسوخي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، بعد قليل نستمع إلى سؤال جديد من مسابقة السراج المنير، وفاز في الإجابة على سؤال الأمس من مسابقة السراج المنير بجائزة قدرها 2500 جنيه حنان سيد نور الدين أحمد من محافظة قنا. نسأل الله لها التوفيق والسداد ولجميع مسابقي هذه المسابقة. الآن مع سؤال جديد من هذه المسابقة.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: رجل منير
1: لما بدا في الأفق نور نور محمد كالبدر في الإشراق عند كماله.

0: السراج المنير،
1: مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
2: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هي نقطة التحول الأعظم في تاريخ البشرية، حيث بدأت الرسالة الخاتمة التي أضاءت العالم بنور التوحيد. وقد انطلقت هذه الرحلة المباركة من غار حراء لتعلن ميلاد فجر جديد يحمل الرحمة للعالمين، ويؤسس لمرحلة فاصلة بين ظلام الجاهلية ونور الإسلام. لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 من عمره، كان صلى الله عليه وسلم يخلو بغار حراء ويتعبد ليالي كثيرة بالتفكر في ملكوت السماوات والأرض، إلى أن جاءه الوحي وهو في غار حراء فقال له: اقرأ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ. يقول صلى الله عليه وسلم: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، حتى بلغ علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع صلى الله عليه وسلم وهو في حالة من الخوف، حتى دخل على السيدة خديجة فقال: زملوني زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع، وأخبر السيدة خديجة بما حدث له، وقال: قد خشيت على نفسي. فقالت له: كلا، أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت به رضي الله عنها إلى ورقة بن نوفل ابن عمها، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى. فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى، ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ فقال ورقة: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم توفي ورقة بن نوفل، مستمعين الكرام، وانقطع الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فترة من الزمن، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقطع عن الخلوة بنفسه في غار حراء. وفي إحدى الأيام سمع صوتا من السماء، وكان جبريل عليه السلام، وإذا به ينزل بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. ومن هنا أمر الله تبارك وتعالى نبيه بالدعوة إلى توحيده وعبادته وحده. والسؤال الثالث عشر: أشارت آية في القرآن الكريم إلى أن الله تبارك وتعالى يكلم المختارين من عباده عن طريق الوحي، اذكر اسم السورة ورقم الآية.
3: فجر أطل على نور

المسابقة لها جائزة يومية قيمتها 2500 جنيه، ويمكنكم المشاركة في الإجابة على أسئلة المسابقة من خلال الرابط الموجود على صفحة إذاعة القرآن الكريم وصفحة وزارة الأوقاف على الفيسبوك. مع تمنياتنا بدوام التوفيق.

0: السراج المنير، مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية.
1: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في بداية هذه الخاطرة القرآنية الجديدة من خواطر الإمام حول آيات سورة الحديد. وقد تحدث الإمام في خاطرة الأمس حول تسبيح كل مخلوقات الله تعالى له سبحانه، ويواصل الإمام خواطره في حلقة اليوم ويتحدث حول تسبيح الله تعالى وارتباطه بعزة الله تعالى وحكمته، وذلك من خلال الآية الأولى من سورة الحديد من قول الحق عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. قلنا بقى وإحنا بنشرح إن الحق سبحانه وتعالى لما قال إن من شيء إلا يسبح بحمده، يعني ما من شيء موجود إلا هو يسبح. فالناس اللي بدهم يخففوا المسائل قال لك تسبيح دلالة على وجود الخالق، نقول له ولكن الله قال ولكن لا تفقهون تسبيحهم، فلازم يكون تسبيح تسبيح. ولذلك لما قالوا أن صلى الله عليه وسلم سبح الحصى في يده، قلت لهم وإحنا في السعودية قلت لهم التعبير ده غلط، لأن الحصى يسبح في يد أبي جهل. قولوا سمع رسول الله تسبيح الحصى في يده. هذا الكلام اللي انقال، مش سبح، طب ما بيسبح في يد الكافر، خلاص كده. ولكن لا تفقهون تسبيحهم، الله قال علم إلا أن يعلم الله. علمنا منطق الطير، مش كده؟ علمنا منطق الطير، يبقى اللي ربنا يعلمه يبقى إيه؟ يسمع. الحق سبحانه وتعالى كلم كلمتين في مسألة سيدنا سليمان: لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. الله جاب كم مرحلة؟ تعذيب وذبح، وبعدين خففه قال أو يجي لي بحجة، يجيب لنا حجة أنه كان غايب ليه، ما كان صغيرة بعيد وجاء قال له كلمة لأعذبنه أو لأذبحنه نفعتنا. كانوا الجماعة القضاة والمستشارين الكبار في اسكندرية دعونا عشان يبحثوا عن حدة أشياء. أول موضوع مسألة رجم الزاني والزانية في القرآن، قالوا ما وردش نص صحيح في القرآن، ولكن ورد في آية مش موجودة بقيت حكما ومنسوخة لفظا: الشيخ والشيخوخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله. هم قالوا ما فيش في القرآن دي اللي عندنا، يعني منسوخة دي. فقلنا لهم طب اقروا الآية دي: لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. إذن فيه عذاب، العذاب إيلام لحي، إنما الذبح إبطال حياة. خلاص. الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن رجم الأمة نصف ما على المحصنات من العذاب، قال لك الرجم ما ينصفش. حجتهم الرجم ما ينصفش، يبقى النصف من العذاب مش من الرجم، يبقى ما فيش رجم. خلاص. طب نشوف بقى العذاب نصف ما على المحصنات من العذاب، يبقى مش من الرجم، النصفية في العذاب بس، إنما الرجم كل واحد زي بعضه. التنصيف منين؟ من العذاب. والعذاب مقابل للذبح. لو أعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه، يبقى إذن الرجم اللي بيموت زي الذبح مش موجود عندهم، يبقى له الحكم العام. له الحكم العام. نشوف الحكم العام ده بيجي ازاي. قال لك فيه بالنص ويمكن يؤول النص، فإذا وجد بالفعل من المشرع يبقى الفعل أوجى من النص ولا لا؟ يبقى ما جاتش في القرآن، ما جات في فعل النبي حينما رجم الغامدية وإيه ومعز. نعم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز. العزيز هو الذي يغلب ولا يغلب، والعزيز حتى بحنا نقول على النادر اللي ما فيش حاجة زيها أبدا، شيء عزيز يعني شيء نادر ما فيش زيه. يبقى ما فيش زيه في إنه يجمع الاثنين، لأن انغلب مرة ربما يغلب مرة أخرى. فقال لك ده يغلب ولا إيه ولا يغلب، يجير ولا يجار عليه. نعم. والعزيز مش لأنه عزيز بقى لا يغلب ويغلب، دي يعني تديله يعني ما أصله حكيم بيوضع كل حاجة بحكمة، يبقى ما تاخدهاش على إنها جبروت يعني. وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض. له ملك السماوات والأرض، احنا قلنا فيه ملك وفيه ملك وفيه ملك، الميم يعني بتاعه. ما هو الملك وما هو الملك وما هو الملك؟ الملك هو أي شيء تملكه، إنما الملك أن تملك من يملك، ده الملك بقى. طب والملك؟ المقدرة بملكنا، مش في القرآن بملكنا؟ بملكنا نعم. سأل موسى كده، ما أخلفنا موعدك بملكنا بما نملك، احنا أخلفنا غصب عنا. نعم. وبعدين فيه ايه وملك، إن الباء لله ملك، ده اللي مكتوب عنه من الملائكة، من الايه من الملائكة. له ملك السماوات والأرض، يبقى ملك معناه أنه يملك من يملك أشياء. والأرض مثلا أنت تملك شوية وده يملك شوية، إنما يجي الملك الكل بقى بيملك ده وده، يبقى ده ملك. له ملك السماوات والإيه والأرض. الحق سبحانه وتعالى قلنا ثلاث مراحل، في مرة في حلقة هنا برضو قلنا فيه إيه، ملك السماوات والأرض. والسماوات والأرض ظرف للمخلوقات، السماء ظرف للملائكة، وبرضو الأرض ظرف للإيه الملائكة، لأن الحفظة موجودين ويانا ومش عارفين. طيب الحق سبحانه وتعالى لما يقول له ملك السماوات والأرض، السماوات والأرض ساعة عجيبة خلقتها عجيبة، فلما يقول وبعدين له ما في السماوات وما في الأرض، يبقى الظرف والمظروف. عادة المظروف أنفسه من الظرف، لما تكون عندك حاجة كويسة بتحطها في خزنة، يبقى اللي تحط في الخزنة دي أنفس من الخزنة، والخزنة دي مرة تحط فيها حاجة نمومية شوية فلوس شوية مش عارف ايه، انما مثلا حاجات نفيسة او ذهب وقوت والبتاع، في درج تاني في الايه في الخزنة يفتحه كده بمفتاح مش عارف ايه وتحطه فيه. الله. يبقى على قدر نفاسة المحفوظ بيكون الايه الحافظ. فالملك السماوات والارض هذا ظرف عجائبه كثيرة جدا، لكن اللي فيه اعجب. وبعدين له ما في السماوات والارض اللي نعرفه، وبعدين قالنا له غيب السماوات يعني وحتى ما غاب عنكم كمان، يبقى كم مرحلة؟ له ملك السماوات والأرض ظرف، وبعدين ما في السماوات والأرض مظروف، وده اللي نعرفه، وغيب السماء اللي لسه ما نعرفه، اللي كل وقت يطلع حاجة، كل الكنوز اللي بتطلع من الأرض، الكنوز اللي بنشوفها دي كلها إيه. ولذلك ربنا بده الفتنة إن مثلا إيه له ما في السماوات وما في الأرض، وزود وما بينهما وما تحت السرى، تجد بقى الاستنباطات كلها ماشية في الإيه، فاستنباطات الأسير والحاجات اللي دي من الجو، واستنباطات النفائس كلها من الإيه ما تحت السرى، البترول ومش عارف والإيه والإيه والإيه والإيه كل دي. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت. يحيي ويميت، يحيي مين؟ قال لك خلقنا من عدم فأحيانا، وبعدين هياخدنا يحيينا، وبعدين يموتنا، وبعدين ايه يحيينا. ولذلك ايه أبتنا اثنتين وأحييتنا ايه اثنتين. نعم. يحيي ويميت. ولذلك لما اللي بيجادل ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، يعني اللي خلاه يحج أن غطرسة أن ربنا اداله ايه ملك. ايه اللي حصل؟ اتناقشوا ازاي؟ قال له ده بيقول له ربي يحيي، قال أنا أحيي وأميت. هو ازاي يا سيدي تحيي وميت؟ انا امر بقتلك ثم اعفو عنك فاحييك. ربنا ما حبش يطول الجدل، وان كان الجدل لا مش كده، لا موته وبعدين يحييه، موته مش تقول انا امر بالموت ثم لا موته، ما موتوش يبقى ابقيته حي، ولكن الله ما حبش يدخل في السفسطة دي بتاعت الله. أمر سيدنا قال له إيه؟ طب ربي يأتي من الشمس من المشرق فأتي بها من المغرب ونقصر الإيه؟ ونقصر النقاش. فلما واحد يجي في خصومة ويقعد يلففها كده شوف اسطائية ومش عارف إيه، تقوم أنت تجيبها له زي ما نقول حتى من الآخر ونفضيها، وربنا جابها من الآخر. ربي الذي إيه؟ ما الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي أنت بها من المغرب، قدامنا إيه؟ ولذلك قال فبهت الذي كفر، بهت غلبته الحجة فلم ينطق، زي ما يقولوا فلم ينبس ببنت شفا. نعم، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، على كل شيء. طب ما هو ده كان أحيا من عدم وبعدين يموت وبعدين إيه يحيي، ما دام أفعينا بالخلق الأول ده دليلها موجودة، ده احنا جبنا من عدم، فلا أن يكون له موجود ونجيب عظامه ونجيب مش عارف إيه، بقى أسهل. مش قال وهو أهونه؟ وهو أهون، وإن كان ربنا ما عندوش أي وأهون، إنما بس مجرد للقصد. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، والملك دي الملك لأنه أوجد ولأن له قيومية تبقيه على ما هو عليه. ولذلك يقول لك إيه، خد بالك أنا مش خلقت وخلاص كده، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، أدي القيومية، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد، ما حدش يقدر يجيبهم. فمش بس خلق وخلاص، لا، خلق وله قيومية تبقي ما خلق. وهو على كل شيء من عدم أو من موجود أو بقيومية إيه تحفظ للشيء وجوده كما خلقه عليه. هو دي اسمه ضمير الغائب، وضمير الغائب لا يتأتى إلا إذا سبقه إيه مرجع الضمير. زيد زارني فأكرمته، أكرمت مين؟ اللي زارني دي، يبقى زيد هي اللي. يبقى إذن لا بد للغائب من مرجع يعود عليه. وقد يفهم من سياق الكلام كما قلنا حتى توارت بالحجاب أي الشمس، وزي ما قلنا بلغت الحلقوم يعني الروح، وزي ما قل إيه هناك آية الشمس كده مثلا على الأرض. هو يبقى إذا قيل هو بضمير الغيبة لا ينصرف إلا الإله الواحد اللي ما فيش زيه هو. ولذلك ألف الأحادية، سورة الأحادية، قل هو اللي هو مين يا أخي؟ الله. الله ده عاد على المتأخر، قال لك لأن ما دام يقول هو يبقى ما فيش إلا هو البس. قل هو الله، ما تقولش إن الضمير عاد على متأخر، ده الضمير عاد على إذا جاء الغيبي لا يمكن أن يكون إلا لله.
5: الله.
4: نعم. ولذلك هو الله أحد، الله أحد، لكن احنا الكلام في عددين إله واحد مش كده؟ قال لك ما يدي لها معنى ودي لها معنى، هو واحد وأحد الاثنين، بس واحد لها متعلق وأحد لها متعلق. واحد أي ما فيش فرد ثاني وياه، كلام صح. طب وأحد رغم أنه واحد ما فيش وياه، ليس مركبا من أجزاء بحيث يحتاج كل جزء إلى جزء آخر. يبقى الأحدية في تركيب الله تركيب، والواحدية في الإفراد، هو واحد لا فرد مثله، وأحد لا تركيب في ذاته. لأن التركيب يؤذن بأن كل جزء محتاج إلى الآخر، العين محتاجة للودن والودن محتاجة للمش عارف. نعم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
4: شاء الله سبحانه وتعالى بيانا لهذا النص.
6: مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
7: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية. ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
2: الاحتفال بالمولد النبوي الشريف هو من القربات. الأصل في الاحتفال بالمناسبات المعينة كمناسبات رأس السنة الهجرية أو ليلة النصف من شعبان أو ليلة الإسراء والمعراج أنها من قبيل العادات، ولكن عندما اختلطت بالقربات والطاعات صارت أمرا مستحبا، ومن أعظم هذه المستحبات هو الاحتفال بمولد سيد السادات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهو قد احتفل صلى الله عليه وسلم بنفسه قبل أن يحتفل به أحد، ولكن بطريقة خاصة، فكان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس. أما يوم الخميس فإنه يوم ترفع فيه الأعمال، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وأما يوم الاثنين فذاك يوم ولدت فيه، فكان يصوم شكرا لله على نعمة الإيجاد. ولذلك فالاحتفال بالمولد النبوي من أعظم القربات ومن أحسن المستحبات.
1: والله أعلم.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، حسن سليمان.
3: دقيقتان بعد الثامنة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم ارزقنا نعمة التدبر في كتابك والترتيل لآياتك. اللهم ارزقنا نعمة التفكر في ملكوتك والاستجابة لأحكامك والاستعاذة بك من كل وهم أو خاطر يصرفنا عنك. اللهم إنك نعم الملجأ وخير مستعان. أيها الإخوة المؤمنون، أيها المستمعون الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بحضراتكم إلى هذا الصباح الجديد، صباح الأربعاء 13 من شهر ربيع الأول عام 1448 للهجرة، الموافق 26 من أغسطس عام 2026 للميلاد. نسعد بصحبة حضراتكم. على هندسة الهواء الزميل إبراهيم الغريب، ومن أسرة المذيعين النبوي أبو زيد. أشكر لزميلي الدكتور وليد الحسيني الذي ساعد بصحبة حضراتكم في الفترة الإذاعية السابقة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. خير بداية دائما القرآن الكريم. مما تيسر من سورة البقرة نحيا مع هذه التلاوة المباركة للقارئ الشيخ الشحات محمد أنور.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه آيات بينات من سورة البقرة، تلاها علينا القارئ الشيخ الشحات محمد أنور. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى.

0: صلاة وسلاما على من أشرقت الأرض بنور مولده، على من تجلى فيه الإبداع الإلهي والكمال الرباني.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من سورة الأعراف نستمع الآن إلى هذه التلاوة المباركة للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

كانت هذه آيات بينات من سورة الأعراف، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قدم الشيخ علي الزاوي هذا الابتهال.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المدينة المنورة، في موكب الزمان. إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
2: سلام.

بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا في الحلقة السابقة عن بناء الرسول صلى الله عليه وسلم للمسجد النبوي الشريف في وسط المدينة المنورة، ثم توسيع الحرم في خلافة عمر بن الخطاب وخلافة عثمان بن عفان رضي الله عنهما. ثم قلنا إن عمر بن عبد العزيز أول من أحدث الشرفات والمحراب بالمسجد النبوي، ثم كانت التوسعة التي تنسب للخليفة المهدي العباسي، ومن بعده للمنصور نور الدين بن المعز أيبك، ثم للظاهر بيبرس، ثم جدد المسجد الناصر محمد بن قلاوون، وزاد رواقين جددهما بعد ذلك السلطان قايد باي. وعندما انتقلت الخلافة إلى العثمانيين، عني العثمانيون بتعمير الحرم النبوي الشريف وتجميل الحجرة النبوية، وبخاصة السلطان سليم الثاني الذي شيد المنبر العثماني، كما أعاد السلطان محمود بناء القبة وطلاها باللون الأخضر فعرفت بالقبة الخضراء. ثم قام السلطان عبد المجيد بتوسيع المسجد وتعميره تعميرا شاملا، كما عني بزخرفته ونقش جدرانه بالآيات القرآنية. وقد أنار المسجد السلطان عبد المجيد الثاني وأعاد تجديد عمارته، وقد عني ملوك المملكة عناية كبيرة بالأماكن المقدسة وبالمسجدين المكي والنبوي. وقد وفر الأمن فرصة أكبر للزيارة والإقامة بالمدينة المنورة، ثم زاد ذلك مع رصف الطرق وإعداد مطار بها، مما سهل السفر منها وإليها. وقد أدخل كل جوانب الحضارة في إعمار المسجد، وبذلك أصبح المسجد النبوي الشريف في اتساعه وجماله نموذجا رائعا للفن المعماري البديع. سيداتي وسادتي، وغدا بإذن الله نواصل المسيرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: المدينة المنورة في موكب الزمان. كتب المادة العلمية دكتور أحمد شلبي.
1: إذاعة القرآن الكريم.

0: الأكبر.
1: أحاديث أئمة الأزهر الشريف منذ ما يقرب من 100 عام من الإمام محمد مصطفى المراغي إلى الإمام أحمد الطيب قريباً على إذاعة القرآن الكريم منبر الوسطية وصوت الإسلام.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، عطروا أفواهكم بالصلاة على النبي الكريم.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى
2: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
0: صلاة وسلاما على من أرسله الله للناس كافة بشيرا ونذيرا. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، نواصل الاستماع إلى المصحف المجود للقارئ الشيخ محمود علي البنا، يستهل تلاوته اليوم من الآية 29 من سورة النساء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من المصحف المجود عشنا في رحاب هذه التلاوة المباركة للقارئ الشيخ محمود علي البناء. تلا علينا من الآية 29 وحتى الآية 63 من سورة النساء.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم

0: أيها الإخوة المؤمنون، ورد في صحيح ابن حبان عن أبي شريح الخزاعي قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبشروا وأبشروا، أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: نعم. قال: فإن هذا القرآن سبب، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم.
1: تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: لمن الخطاب في قوله تعالى في سورة الشرح: ألم نشرح لك صدرك؟ وما المراد بشرح الصدر؟
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد النبي الكريم الأكرم الوفي الأوفى، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، الخطاب في قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يقال عنه في لغة العرب الاستفهام عن مضمون الجملة المنفية. في حالة الإثبات نقول بلى، وفي حالة النفي نقول نعم. وهنا يقرر الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أنه بالفعل قد شرح الله له صدره، رغم أن الله سبحانه وتعالى شرح للنبي صلى الله عليه وسلم صدره دون أن يطلب ذلك من الله، في مقابل أن كليم الله موسى هو الذي طالب من الله شرح الصدر، فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وإنما تم شرح الصدر هذا للنبي صلى الله عليه وسلم لأن الله تعالى أراد أن يصفيه وأن ينقيه، لذلك فهو النبي المصطفى والمنتقى والمجتبى صلوات الله وسلامه عليه. وتم شرح صدره هذا بالفعل في سن صغير حينما جاءه الملكان فأخرج تلك النكتة من صدره صلى الله عليه وسلم، وهو ما يعرف في السيرة النبوية بشق صدره الشريف عليه الصلاة والسلام. هذا والله أعلم.
0: ومضة تفسيرية، دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، أرحب بالزميل توفيق المعداوي، انضم إلى أسرة هندسة الهواء منذ قليل، الآن إلى هذا الابتهال للمبتهل الشيخ إبراهيم الإسكندراني.
3: يا فرحة الدنيا بنور محمد وبطلعة المختار

بعدها يا سعدها بهدى الحبيب المصطفى.

دنيا أفاقت من ثبات كي ترى حدثا جليلا موفيا في الموعد.

وصحت على صوت الأذان مكبرا وصحت على صوت الأذان مكبرا للفجر بعد قضاء ليل أسعد الله أكبر الله أكبر أشرقت شمس الهدى الله أكبر أشرقت

0: في مدح خير البرية استمعنا إلى المبتهل الشيخ إبراهيم الإسكندراني، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من آيات الله البينات من سورة الأنعام نستمع الآن إلى القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي ما تيسر من سورة الأنعام. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: في مدح رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم استمعنا إلى المبتهل الشيخ علي الحسيني. تمام العاشرة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، على خير نستأنف رحلتنا المباركة مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم للقارئ الشيخ محمود علي البنا. يرتل علينا بدءا من الآية 17 من سورة هود.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إماماً ورحمة، أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، فلا تك في مرية منه، إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى

مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون؟ ولقد

وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما

ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك

يأتيهم الله خيرا. الله أعلم بما في أنفسهم، إني إذا لمن الظالمين.

يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي

إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي،

وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن

معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم.

هَٰذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ. وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ. يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم

فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ.

ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود

يعقوب. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب.

يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا

شديد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟

مُحِيطٌ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ قالوا يا شعيب أصلاً

رشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.

أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود

لكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب

الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود

وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم

عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد.

قبل، وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، وإنهم لفي شك منه مريب. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم، إنه بما يعملون خبير.

واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين

ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه.

0: في رحاب سورة هود من الآية 17 حتى ختام السورة ومن المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، استمعنا إلى القارئ الشيخ محمود علي البنا.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: وقامت عقده يد الإتقان.
1: من كنوز المعرفة.

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين وبعد، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته أحسن الناس خلقا وألطفهم عشيرة ضحوكا بساما يعين أهله في مهنتهم. هو الذي جعل خيار الرجال خيرهم لأهله، وكان يقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، وكان يخدم أهله ويقوم بشؤون بيته بنفسه دون تكبر، ولا يقابل أحدا بما يكره، ويقبل العذر ويعفو عن المقدرة. سئلت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي يصنع في بيته، فقالت: كان يكون في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. وقالت: ما ضرب خادما له قط، ولا امرأة قط، وما ضرب بيمينه شيئا قط، إلا أن يجاهد في سبيل الله. كانت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في بيته تجسيدا حيا للقرآن الكريم، حيث تحولت القيم المثالية إلى سلوك يومي يفيض بالرحمة والتواضع والعدل. فالأخلاق الأسرية في الإسلام تبنى على قواعد تشريعية واضحة تهدف إلى بناء مجتمع متماسك. فالقوامة الرشيدة تعني المسؤولية والرعاية والحماية، ولا تعني السيطرة والتعسف. المعاشرة بالمعروف هي إلزام تشريعي بالرفق في التعامل والتحمل وطيب الكلمة وتبادل العواطف وتجاوز الأخطاء غير المقصودة لبناء بيئة مستقرة. نقلت إلينا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تفاصيل حياته الدقيقة خلف الأبواب المغلقة لتؤكد تطابق الظاهر مع الباطن. سئلت عن خلقه رضي الله عنها فقالت: كان خلقه القرآن. طمأنته خديجة في بداية الوحي قائلة له: كلا والله ما

0: يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعينه على نوائب الحق. يقول هند ابن أبي هالة ابن السيدة خديجة رضي الله عنها في وصفه: كان دائم البشر سهل الخلق لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب. ويقول أنس ابن مالك رضي الله عنه: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف ولا لما صنعت ولا ألا صنعت. وقال رضي الله عنه: ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول جرير بن عبد الله رضي الله عنه: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي. جسد النبي صلى الله عليه وسلم أعلى درجات الإنسانية والرحمة في تعامله اليومي مع زوجاته وأبنائه وأحفاده، محولا المفاهيم النظرية إلى مواقف عملية تفيض بالحب والعدل والرفق. تمثلت أخلاقه مع زوجاته في مراعاة المشاعر والعدل وحسن العشرة والرفق عند الخطأ. بكت يوما السيدة صفية رضي الله عنها لأن حفصة رضي الله عنها قالت لها: أنت ابنة يهودي. فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال لها مواسيا ومفتخرا بنسبها: إنك لابنة نبي، وإن عمك لنبي، وإنك لتحت نبي، ففيما تفخر عليك؟ كان يتعامل مع بناته بكل توقير وحنان، مظهرا مكانة المرأة ومحاربا لعادات الجاهلية التي كانت تكره البنات. كانت السيدة فاطمة رضي الله عنها إذا دخلت على النبي قام إليها فأخذ بيدها وقبلها وأجلسها في مجلسه، وكان يصنع معها نفس الشيء إذا دخلت عليه مبينا شدة حبه وتوقيره لها. اللهم صل وسلم على سيد الخلق وحبيب الحق، اللهم ارزقنا شفاعته وارزقنا العمل بأخلاقه في حياتنا. الدكتور أشرف الفيل من علماء الأزهر الشريف.
1: من كنوز المعرفة برنامج من أعداد أمل سعد.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قراءة في كتب التفسير.
1: إعداد وتقديم عبد الرحمن أبو هاشم.
2: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم وبضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عادل محمد أبو الهيثم من علماء الأزهر الشريف.
3: مرحبا بكم يا أستاذ عبد الرحمن وبالسادة المستمعين.
2: إخوة الإيمان، ونستكمل حوارنا حول الآية المباركة، الآية 15 من سورة النمل، حيث يقول ربنا تبارك وتعالى فيها بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، صدق الله العظيم. نتحدث فضيلة الدكتور ونطوف حول المعنى الإجمالي للآية المباركة.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، في هذه الآية قال نبي الله داود ونبي الله سليمان عليهما السلام: الحمد لله الذي فضلنا بما خصنا به من العلم الذي آتانا دون سائر خلقه من بني آدم في زماننا هذا على كثير من عباده المؤمنين به في دهرنا هذا. والمعنى العام للآية أن الله سبحانه وتعالى أعطى كل من داود وسليمان عليهما السلام علما نافعا، علم القضاء بين الناس، وعلم داود صناعة الدروع، وأعطى سليمان من النعم العظيمة، فقال كل واحد منهما: الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وفيها من الهدايات التربوية ما فيها في الآية أن الإنسان إذا رأى أنه أفضل من غيره بنعمة الله عليه فإن هذا لا ينافي التواضع، ولا يعني أنه ترفع وتكبر، بل إن الإنسان لا يمكن أن يدرك نعمة الله عليه حتى يعرف ضدها في غيره. فإذا رأى مثلا إنسانا مبتلا في بدنه والله تعالى قد عافاه، عرف فضل الله عليه وفضل هذه النعمة، فيقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به غيري وفضلني عليه. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم وبين لنا أن شكر الله على العافية جزاؤه تمام العافية ودوامها. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم مبتلا فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به غيري وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، عافاه الله من هذا البلاء كائنا ما كان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولا يعد هذا من باب الترفع والاستهانة بالغير، ولهذا قال: الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. نسبوا الفضل لله، فالله الذي فضلهم، ولم ينسبوا الفضل إلى علمهم أو إلى ملكهم. وقال: الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. إن كان قولهما هذا جهرا، وهذا هو الظاهر، كان حجة على أنه يجوز للعالم أن يذكر مرتبته في العلم لفوائد شرعية ترجع إلى أن يحذر الناس من الاغترار بمن ليست لهم أهلية من أهل الدعوة الكاذبة. وهذا حكم يستنبط من الآية، لأن شرع من قبلنا شرع لنا إلا ما ورد في شرعنا بنسخه أو بنفيه، وإن قالاه في سرهما لم يكن فيه هذه الحجة. إذن قال يوسف عليه وعلى من أفضل الصلاة والسلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فلا بد للعالم أن يعرف بنفسه. إن كان المستمعون لا يعرفون أو المشاهدون لا يدركون قدره، فيقول: أنا فلان، تخصصي كذا، تفسير أو حديث أو طب أو كذا، وأنا أتكلم في هذه المسألة بحكم تخصصي، أنا متخصص، فأنا أتكلم بما أعلم ولا أهرف بما لا أعرف.
2: ونحن نتحدث فضيلة الدكتور عن الفوائد العلمية واللطائف التي نتعلمها من الآية المباركة، نود أن نوضح فضيلة الدكتور دلالة التعبير بقوله فضلنا في الآية المباركة.
3: فيه حث للعالم أن يحمد الله تعالى على ما آتاه الله من فضله. وأيضا في الآية نفسها مشروعية التحدث بنعمة الله، لكن لا على سبيل الافتخار والعلو على الغير، فالإنسان إذا تحدث بنعمة الله غير مفتخر بها فإنه لا بأس بذلك، بل قد يكون هذا مشروعا لأنه ثناء على الله سبحانه وتعالى بما أنعم به عليه. أما الفوائد العلمية واللطائف فكثيرة، من ذلك قوله وقال الحمد لله، قال أفاد أن قولهما متسبب وناشئ عن العلم، لكنه لو قيل فقال بالفاء لما أفاد أن غير القول تسبب منهما عن العلم، فلما عطف بالواو دل على أن هناك أعمالا كثيرة عظيمة كانت منهما في طاعة الله وشكره نشأت عن العلم، وعليه عطف قولهما هذا. في قوله تعالى في الآية نفسها أنه يجوز لمن أنعم الله عليه بنعمة وفضله بفضيلة أن يفرح بتلك النعمة وأن يظهر فرحه بها في معرض حمد الله عليها، من حيث إنها كرامة من الله لا من حيث إنها مزية من مزاياه فاق بها من سواه، مثل فعل هذين النبيين الكريمين، وكما قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، ويشرف الفرح بشرف المفروح به، فالفرح بفضل الله ورحمته في أفضل رتب الفرح. أيضا في الآية نفسها أن الشكر يكون بالقول كما يكون بالفعل، قال تعالى اعملوا آل داود شكرا، فيكون بالقول وبالفعل ويكون أيضا بالاعتقاد. فالشكر له ثلاثة محلات: القلب واللسان والجوارح.
2: نود أن نسرد بعضا من الصور البلاغية التي اشتملت عليها الآية المباركة.
3: أما عن بلاغة الآيات يا أستاذ عبد الرحمن، في قوله تعالى ولقد آتينا داود وسليمان علما إلى آخر الآية، كلام مستأنف مسوق لتقرير ما سبق من أنه صلى الله عليه وسلم يلقي القرآن من لدن حكيم عليم، فإن قصتهما عليهما الصلاة والسلام من جملة القرآن لقيه صلى الله عليه وسلم من لدنه سبحانه وتعالى كقصة موسى عليه الصلاة والسلام تماما بتمام. وفي الآية نفسها ولقد آتينا داود وسليمان علما، تصديره بالقسم لإظهار كمال الاعتناء بتحقيق مضمونه، وقيل افتتاح الجملة بلام القسم وحرف التحقيق قد لتنزيل المخاطبين به منزلة من يتردد في ذلك، لأنهم جحدوا نبوة مثل داود وسليمان إذ قالوا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. هذا وصل اللهم على عبدك ونبيك سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.
0: إلى هنا إخوتنا إخوة الإيمان نأتي بحضراتكم إلى ختام حلقتنا هذه. في ختامها نشكر لحضراتكم كما نشكر لضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عادل محمد أبو الهيثم من علماء الأزهر الشريف، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قراءة في كتب التفسير، إعداد وتقديم عبد الرحمن أبو هاشم.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام على خير، نواصل رحلتنا العطرة مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم للقارئ الشيخ محمود علي البنا، يرتل علينا بدءا من أول سورة يوسف.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام رأ

إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين.

وإسحاق إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا

أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون.

وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون.

وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته

قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وأعتدت لهن

فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين.

ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه،

يعلمون. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. وقال

يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف

مأكولات خضر وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون

وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى

قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق

وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين.

قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟

متفرقه. وما اغني عنكم من الله من شيء،

فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟

ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون

يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ

وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم.

0: صدق الله العظيم.
1: في رحاب سورة يوسف من أول السورة وحتى الآية 100 ومن المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، استمعنا إلى القارئ الشيخ محمود علي البناء. تتجدد هذه الرحلة العطرة بمشيئة الله تعالى بعد هذا البرنامج.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قالوا عن الرسول:
1: إن عبقرية النبي العربي وسلوكيات أمته وروح ديانته، كل ذلك يتضمن أسباب انحدار الإمبراطورية الرومانية الشرقية وسقوطها، وإن أنظارنا لتتجه في دهشة نحو واحدة من أكبر الثورات الجديرة بالذكر في العالم، ويقصد انتشار الإسلام، والتي طبعت بعمق أثراً جديداً وخالداً في أمم الأرض. إن عقيدة النبي محمد صلى الله عليه وسلم خالية من الشك أو الغموض، والقرآن الكريم شهادة مجيدة على وحدانية الله. ومن الهند حتى مراكش يشتهر المهتدون إلى دينه باسم الموحدين. إن مواهب النبي صلى الله عليه وسلم تجعلنا نكثر من المديح فيه، إلا أن نجاحه ربما كان هو الذي جذب انتباهنا إليه، وإنما يستحق إعجابنا ليس انتشار ديانته، وإنما هو استمرارية هذا الدين. إنه نفس الانطباع النقي الكامل الذي حفره في الأذهان منذ أن بعثه الله تعالى في مكة المكرمة وإلى يومنا هذا. الإنجليزي إدوارد جيبون من مصنفه الضخم انحدار الإمبراطورية الرومانية وسقوطها، والذي صدر في عام 1776.

0: قالوا عن الرسول. الإعداد أحمد عثمان، التقديم الدكتور وسام البحيري.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، على خير نواصل رحلتنا المباركة مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم للقارئ الشيخ محمود علي البناء. يبتدئ ترتيل هذه الفقرة من الآية 100 من سورة يوسف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث

عني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى،

قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل

الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون.

في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون

ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات

مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال.

ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل

فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. للذين استجابوا لربهم الحسنى،

جهنم وبئس المهاد. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق.

الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه،

أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا.

بعد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم

الأسواق. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، لكل أجل كتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب.

الْعَذَابِ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ ۗ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا.

إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد.

ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله

قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى

بعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي

وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم

فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُم بِمُصْرِخِيَّ، إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ، إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.

0: تحيتهم فيها سلام. صدق الله العظيم.
1: في رحاب هذه الآيات البينات، بدءا من الآية 100 وحتى الآية 23 من سورة إبراهيم، عشنا مع القارئ الشيخ محمود علي البنا في هذا الترتيل المبارك برواية حفص عن عاصم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: اقرأ وربك ملهم سبحانه.
2: من المكتبة الإسلامية، إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإسلام والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في هذا البرنامج. نواصل عرضنا وتحليلنا لكتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض، ومعنا ضيفا كريما الأستاذ الدكتور محمد عباس المغني، أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة. ضيفنا الكريم، تحدث المؤلف في هذا الكتاب عن جانب من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته بفضل دعوته وتعليمه وجهاده، وأول هذه الحقوق محبته صلى الله عليه وسلم. والمؤلف أكد أن هذه المحبة هي من فروض الدين وواجباته، بل هي عماد الإيمان وأساسه. نتناول كلام المؤلف عن وجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أنها أصل من أصول الإيمان ومن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فينتقل الإمام القاضي عياض في كتابه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى أصل عظيم من أصول الإيمان، وهو وجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمه وتوقيره. ويبين الإمام رحمه الله أن هذه المحبة ليست نافلة ولا خلقا مستحبا فقط، بل هي فرض من فروض الدين لا يكمل إيمان العبد إلا بها. ويستدل الإمام على ذلك بقول الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فكفى بهذه الآية حظا وتنبيها ودلالة وحجة على إلزام محبته صلى الله عليه وسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وعنه رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. ثم ينتقل الإمام للحديث عن ثواب محبة النبي صلى الله عليه وسلم، مستشهدا بجملة من الأحاديث، منها ما روي عن أنس رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: متى الساعة يا رسول الله؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: وماذا أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كثير عمل، ولكني أحب الله ورسوله. قال: أبشر، المرء مع من أحب.
4: نعم، لكن هذه المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، هل المقصود بها مجرد القول بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم باللسان، وما أكثر القائلين نحن نحب النبي، أم المقصود شيء آخر هو أعمق من ذلك؟ وكيف نفرق بين الصادق في محبته للنبي صلى الله عليه وسلم والمدعي لهذه المحبة؟
5: يبين الإمام القاضي عياض رحمه الله أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست كلمات تقال باللسان، بل هي حقيقة تظهر آثارها على الجوارح، فمن صدق في محبته أطاعه واتبع سنته وعظم أمره واجتنب نهيه ورضي بحكمه وقدم هديه صلى الله عليه وسلم على كل هادي. ويرصد الإمام مجموعة من العلامات الدالة على محبة المسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من ذلك الاقتداء به واستعمال سنته واتباع أقواله وأفعاله وامتثال أوامره واجتناب نواهيه والتأدب بآدابه في عسره ويسره ومنشطه ومكرهه. وشاهد ذلك قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ومن علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم كثرة ذكره، فمن أحب شيئا أكثر ذكره، ومنها كثرة شوقه إلى لقائه صلى الله عليه وسلم، فكل حبيب يحب لقاء حبيبه. وفي حديث الأشعريين عند قدومهم المدينة أنهم كانوا يرتجزون ويقولون: غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. ومن علامات المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع كثرة ذكره تعظيمه وتوقيره عند ذكره، وإظهار الخشوع والانكسار مع سماع اسمه صلى الله عليه وسلم. فقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكرون اسمه إلا خشعوا واقشعرت جلودهم وبكوا، وكذلك كثير من التابعين، منهم من يفعل ذلك محبة له وشوقا إليه، ومنهم من يفعل ذلك تهيبا وتوقيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن علامات محبته صلى الله عليه وسلم أن يحب ما يحب صلى الله عليه وسلم ومن هم أصله، وهم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أمسك بالحسن والحسين: اللهم إني أحب الحسن والحسين فأحب من أحبهما. ثم قال عليه الصلاة والسلام: من أحبهما فقد أحبني، ومن أحبني فقد أحب الله، ومن أبغضهما فقد أبغضني، ومن أبغضني فقد أبغض الله.
4: من أدل الأدلة على محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن نحب من يحب النبي، وأن نعادي من يعادي النبي صلى الله عليه وسلم. نبين ذلك كما جاء في هذا الكتاب.
5: من علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرها القاضي عياض رحمه الله أن نبغض من أبغض الله ورسوله، وأن نعادي من عاداه، وأن نخالف من خالف سنته وابتدع في دينه وفي دين الله، مصداقا لقول الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. ومن علامات محبته صلى الله عليه وسلم أن يحب القرآن الذي أتى به صلى الله عليه وسلم وهدى به واهتدى به الخلق، وأن يتخلق به كما كان عليه الصلاة والسلام يتخلق بالقرآن، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. وحب المسلم للقرآن يكون بتلاوته وبالعمل به وبفهمه، وكذلك يكون بحب السنة النبوية وبالوقوف عند حدود الله وحدود رسوله صلى الله عليه وسلم. قال سهل بن عبد الله: علامة حب الله حب القرآن، وعلامة حب القرآن حب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلامة حب النبي صلى الله عليه وسلم حب السنة، وعلامة حب السنة حب الآخرة، وعلامة حب الآخرة بغض الدنيا، وعلامة بغض الدنيا ألا يدخر منها إلا زادا وبلغة إلى الآخرة. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يسأل أحد عن نفسه إلا القرآن، فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله ورسوله.
4: نعم. ولمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمرات عظيمة بينها المؤلف في هذا الكتاب، نذكر شيئا منها.
5: من أعظم ثمرات هذه المحبة أنها تورث العبد حلاوة الإيمان، وتجعل الطاعة قربة يتلذذ بها الإنسان لا تكليفا يستثقله. وكلما ازداد العبد معرفة بسيرة نبيه صلى الله عليه وسلم وبشمائله وأخلاقه ازداد حبا له وحرصا على الاقتداء به. وإن الفوز كله في لزوم سنته والاستقامة على هديه والحذر من كل ما يخالف أمره صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان القاضي عياض رحمه الله يعد من لم يتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعظم سنته ولم يقدر حقه مفرطا في حق من أعظم حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم
4: صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. سنواصل إن شاء الله تعالى قراءتنا وتحليلنا لهذا الكتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض. إخوة الإسلام والإيمان، في ختام هذا اللقاء نتقدم بخالص الشكر لضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور محمد عباس المغني، أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة، وتقبلوا تحيات زميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: اقرأ وربك ملهم سبحانه قد علم الإنسان ما لم يعلم.
2: من المكتبة الإسلامية، إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
1: 12:03 ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، من آيات الله البينات من سورة القصص، نبقى الآن مع هذه التلاوة المباركة للقارئ الشيخ محمد بدر حسين.

بسم الله الرحمن الرحيم.

Why do you

0: وكذلك نجزي المحسنين. صدق الله العظيم.
1: كانت هذه آيات بينات من سورة القصص، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد بدر حسين.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الدين القيم. إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ضيافتنا الأستاذ الدكتور محمد سالم أبو عاصي، عميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر الشريف. أهلا بسيادتك معنا.
2: أهلا وسهلا بحضرتك.
1: ما زال حديثنا موصولا عن مناقب وشمائل الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. نريد اليوم أن نقف على قول الله تبارك وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك.
2: أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد النبي الكريم، له مئات ألوف الخصائص، لكن الله حين مدحه مدح أخلاقه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وصدق الشاعر إذ يقول: إن كان للأخلاق ركن قائم في هذه الدنيا فأنت الباني. نعم. المجد والشرف الرفيع صحيفة جعلت لها الأخلاق كالعنوان. من هذه الأخلاق خلق الرفق. نعم. وأصل هذا الخلق قوله تعالى كما تفضلت: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. فبما رحمة، علماء اللغة يقولون هذه الباء باء السببية، يعني بسبب رحمة استقرت في قلبك يا محمد من خلال اتصالك بنا كنت لينا. يستحيل يا أستاذ إسماعيل أن تتصل بالرحيم وقلبك قاسي. مستحيل أن تتصل أو أن يكون قلبك متصلا بالله الرحيم وأنت صاحب قلب قاسي. مستحيل أن تتصل بالحكيم وتكون غير حكيم. مستحيل أن تتصل باللطيف وتكون غير لطيف.
1: وهو الذي قال سبحانه: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها
2: للذين يتقون. فالرحمة شيء داخلي لها منعكس خارجي. الرحمة في القلب تنعكس لينا، الرحمة في القلب تنعكس مودة على عباد الله، الرحمة في القلب تنعكس رحمة على عباد الله. عند ذلك تتحقق فيك التقوى فتتنزل عليك الرحمة من الله عز وجل. وهنا الله يقول له: لينك ورفقك يا محمد كان بسبب رحمة من الله، فلما كنت لينا في معاملتك معهم أحبوك، فلما أحبوك التفوا حولك.
1: ماذا تقول لهؤلاء الذين إذا دعوناهم للرحمة وإذا ما نادينا قلوبهم: يا عباد الله اتقوا الله عز وجل فيما ترعون من الناس، اتقوا الله في أعمالكم، احسنوا إلى الناس، اقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقولون لك: إن هذا هو رسول الله، خلقه الله عز وجل وجبله على ذلك، أين نحن من رسول الله؟ فماذا نرد على هؤلاء؟
2: هذا الكلام يعني حق يراد به باطل. صحيح أننا لسنا في مرتبته صلى الله عليه وسلم، لأنه أفضل الخلق، وكما قال القائل: وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمل عن الشقاق. لكن لماذا أرسله الله؟ ألم يقل الله لنا في القرآن الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ فهو أرسل رحمة ليس لبني الإنسان، إنما أرسل رحمة للعالمين. أرسل ليكون لنا قدوة، أرسل ليكون لنا منهاجا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فعلينا أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم. إذا كان رحيما فعلينا أن نرحم، أن يرحم بعضنا بعضا، أن يرحم القوي الضعيف. وأن يرحم الغني الفقير، وأن يرحم الكبير الصغير، وهكذا تنتشر الرحمة في قلوب العباد.
1: أمرنا بها من أمرنا الله عز بها. وجل.
2: وهنا قاعدة، كأنها قاعدة رياضية، إذا كنت لينا، إذا كنت رحيما مع عباد الله أحبوك، وإذا أحبوك التفوا حولك. يقول الله له: فبما رحمة من الله لنت لهم. القضية الأخرى على العكس، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. إذن نحن أمام معادلتين اثنتين، الأولى اتصال رحمة لين التفاف، الثانية انقطاع قسوة غلظة فظاظة انفضاض. هذا قانون وسنة ثابتة في القرآن الكريم. الإنسان عندما يكون ودودا بشوشا رحيما لطيفا فإن الناس يحبونه، وإن الناس يلتفون حوله. أما الإنسان الغليظ قاسي القلب، الإنسان الذي امتلأ قلبه غلظة وقسوة، فإن الناس تنفض من حوله. وأنا هنا أحب أن أنبه إلى أن بعض المتدينين فيهم قسوة قلب، وفيهم غلظة. تربص بالناس، وفيهم تتبع لعورات الناس، ويفرح جدا إذا رأى منك معصية لكي يحكم عليك بما في نفسه من حقد دفين بأنك من أهل النار وبأنك إلى آخره. المتدين الحقيقي صاحب قلب رقيق نبيل شهم، يستر على عباد الله إذا رأى منهم معصية، ويقودهم من نواصيهم إلى طريق الخير. لكن قيل لشيخنا الراحل الشيخ محمد الغزالي رحمه الله، جاءه إنسان وقال له: إن فلانا لا يصلي، بما نحكم عليه؟ قال: عليك أن تأخذ بيده إلى المسجد، بدل من أن تنشغل بالحكم عليه بالكفر أو بالفسق أو بالزندقة. قال له: عليك أن تأخذ بيده إلى المسجد. فالمتدين لابد أن يتمثل بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون لينا ويكون بشوشا ورحيما بعباد الله.
1: هذا النبي الذي قد قاد أمته، ومن قلوب الورى قد شاد بنيانا، منهاجه دربنا، مسعاه مرشدنا، بالنور قد جاءنا، بالنور أحيانا. في نهاية هذا اللقاء مستمعين الكرام، أشكر باسمكم الأستاذ الدكتور محمد سالم أبو عاصي، عميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر الشريف. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله، هذه تحياتي وتحيات الزميل سامي الحلو من الهندسة الإذاعية.

0: ابن القيم. إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى الآن مع هذه الباقة من أقوال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، يقدمها الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام ابن ماجه رضي الله عنه في سننه عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. وعن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. وعن زياد بن علاقة عن قطبة بن مالك أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح: والنخل باسقات لها طلع نضيد. وعن عمرو بن حريث رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقرأ في الفجر كأني أسمع قراءته، فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيطيل في الركعة الأولى من الظهر ويقصر في الثانية، وكذلك في الصبح. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: صلاة وسلاما على سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم، على من يرتجى يوم النشور. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، يؤذن بصلاة الظهر قبل الواحدة بثلاث دقائق بمشيئة الله تعالى. الآن نستمع إلى قرآن الظهر. القارئ الشيخ أحمد سليمان السعدني يتلو علينا ما تيسر من سورة الأحزاب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

استمعنا من القارئ الشيخ أحمد سليمان السعدني إلى قرآن الظهر ما تيسر من سورة الأحزاب، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، حول أخلاق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وكيف نطبقها في حياتنا اليومية يدور حوار اليوم في الفترة المفتوحة الإسلام والحياة. ضيف الفترة الأستاذ الدكتور ربيع جمعة الغفير، الأستاذ بجامعة الأزهر، ويقدمها الزميل محمد جمعة، وتتابعونها على الهواء حوالي 5 عصرا بمشيئة الله تعالى. بعد أذان المغرب ننتقل إلى إذاعة خارجية من جامع الأزهر الشريف، نواصل احتفالنا بالمولد النبوي الشريف. التلاوة القرآنية في هذا اللقاء للقارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، والابتهالات للمبتهل الشيخ محمد حسن الصعيدي. ضيف اللقاء الدكتور كرم عبد الستار، عميد كلية البنات الأزهرية بطيبة بالأقصر، يتحدث عن السيرة العطرة كمنهج حياة. ينقل لكم احتفالية الليلة من أسرة المذيعين الزميل الدكتور وليد الحسيني. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن هي 1:03. أذان الظهر في القاهرة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ عبد الباسط عبد الصمد بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، يؤذن بصلاة العصر بمشيئة الله تعالى في 4:30 ودقيقتين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى الآن مع هذه التلاوة المباركة للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري، وما تيسر من سورتي عبس والتكوير.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بأي

خَلَقَهُ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ

صبا ثم شققنا الأرض شقا

وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من سورتي عبس والتكوير للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، في العاشرة والربع من سهرة الليلة نقدم لحضراتكم أمسية دينية سجلت من مسجد الرحمن الرحيم بقرية أتريس، منشأة القناطر بمحافظة الجيزة. تستمعون خلالها إلى تلاوة مباركة للقارئ الشيخ كارم راضي الحريري، ويلقي الدكتور السيد عمارة وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة كلمة قبل الابتهالات التي يقدمها المبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي. الأمسية أعدها ويقدمها الزميل عبد الرحمن أبو هاشم.
1: إذاعة القرآن الكريم من

0: أكبر.
1: أحاديث أئمة الأزهر الشريف منذ ما يقرب من 100 عام من الإمام محمد مصطفى المراغي إلى الإمام أحمد الطيب قريباً على إذاعة القرآن الكريم منبر الوسطية وصوت الإسلام.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لكم التحية. وهذه حلقة جديدة من الكتابات الإسلامية، أعدها اليوم الزميل خالد قنديل، يصحبنا خلال قراءتها على هندسة الهواء الزميل توفيق المعداوي، ويقرأها النبوي أبو زيد. إخوة الإيمان والإسلام، إن من أهم القيم الإسلامية النبيلة التي يدعونا إليها ديننا الإسلامي الحنيف قيمة احترام خصوصيات الآخرين وعدم التدخل في شؤونهم أو حياتهم الخاصة. وفي ذلك يقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وهذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام التي ينبغي على كل مسلم أن يعمل بها، فإن الإنسان كما يكره أن يتدخل أحد في شؤونه، كذلك عليه ألا يؤذي غيره بالتدخل في شؤون حياته. حول هذا الموضوع نطالع مقالا من موقع وزارة الأوقاف تحت عنوان: إذا أردت السلامة من غيرك فاطلبها في سلامة غيرك منك. جاء فيها: إن المسلم طيب الخلق، جميل العشرة، حسن التعامل، لين الجانب، مخموم القلب، لا يحمل غلا ولا حسدا ولا شرا. المسلم يألف ويؤلف لحسن أخلاقه وسهولة طباعه ولين جانبه، فلا يتلاعب به هواه، بل يكف عن غيره أذاه طمعا في رضا مولاه، فلا يتكلم فيما لا يعنيه من شؤون غيره وأمور حياته فيقع في الغيبة التي حرمها الله تعالى. قال تعالى يؤكد على هذا المعنى: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فينبغي على العبد أن ينشغل بنفسه وألا يتدخل في خصوصيات غيره وشؤونه، لأن كثرة التدخل في شؤون الناس تورث العداوة، وكثرة الأسئلة تورث الضيق والحرج. أيها الإخوة، السكوت عما لا يعنينا يؤدي إلى السلامة من الأذى. كان السلف رضي الله عنهم حريصين على احترام خصوصيات الآخرين، فهذا عبد الله بن المبارك كان إذا سمع أحدا يتكلم في الناس قال: إن من اشتغل بخصوصيات الخلق نسي عيوب نفسه، ومن ستر على الناس ستر الله عليه، وقد توعد الله من يتتبع عورات غيره بأن يفضحه ويكشف ستره ولو كان في جوف بيته. عن أبي برزة الأسلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. أيها المستمع الكريم، هناك صور كثيرة لإيذاء الآخرين ينبغي على المسلم معرفتها للحذر منها حتى يسلم منه الناس. من هذه الصور المذمومة التجسس على الآخرين. قال تعالى: ولا تجسسوا. التجسس سلوك مذموم يفسد القلوب، يزرع الشكوك، يشعل الفتن، يزعزع أمن المجتمع. وقد توعد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من يفعل ذلك بالعذاب الأليم يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: من تسمع حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة،
والآنك هو الرصاص المذاب. من صور إيذاء الآخرين أيضا السب واللعن والطعن، فقد دعانا النبي صلى الله عليه وسلم إلى عفة اللسان، إلى طيب الكلام، إلى البعد عن السب واللعن وفحش الكلام. ففي سنن الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا بالفاحش ولا البذيء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث فائدة، أن الطعن والجرح كما يحدث بالسيف يحدث باللسان، فالأول جرح حسي والآخر جرح معنوي، ولربما كان الجرح المعنوي أشد مرارة وأكثر ألما من الجرح الحسي. أخي الكريم، إذا كنا نطالب الناس بكف الأذى، فنحن نطالب أيضا من يتعرض للأذى بالصبر والاحتساب وعدم رد الإساءة بالإساءة. قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولنعلم أن الله جل وعلا أمرنا بالإحسان إلى الناس في كل مكان وزمان، وبأن نتخير من الألفاظ أحسنها، ومن الكلمات أجملها، ومن العبارات أدقها. قال ربنا تبارك وتعالى: وقولوا للناس حسنا. وهكذا بالأخلاق الحسنة واتباع أوامر القرآن والسنة يسلم الناس من الإيذاء، ويعيش الجميع في محبة وإخاء. اللهم كما حسنت خلقنا، أو بالأحرى كما حسنت خلقنا، حسن أخلاقنا.

0: تحت عنوان: إذا أردت السلامة من غيرك فاطلبها في سلامة غيرك منك. قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية، اختارها الزميل خالد قنديل من موقع وزارة الأوقاف المصرية. صاحبنا خلالها على هندسة الهواء الزميل توفيق المعداوي، وقرأها النبوي أبو زيد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، على خير نستأنف رحلتنا العطرة مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم للقارئ الشيخ محمد علي البناء. فقرة من الآية 24 من سورة إبراهيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم

يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء.

جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله.

رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر

رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني

وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء.

ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب

قَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ. وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ. لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ.

قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمإ مسنون قال

هم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين

فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح

آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك.

خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين

وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ

بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم

تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين.

هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟

أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون

0: قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. صدق الله العظيم.
1: القارئ الشيخ محمود علي البنا وقد رتل علينا برواية حفص عن عاصم من الآية 24 من سورة إبراهيم وحتى الآية 35 من سورة النحل. فقرتنا التالية من المصحف المرتل تستمعون إليها بمشيئة الله تعالى قبل 3 عصرا بحوالي 10 دقائق.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: طلائع الإيمان، برنامج تعده وتقدمه سحر فاروق.
1: أبنائي طلائع الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا. ودائما يتجدد اللقاء مع النماذج المشرقة من خيرة أبناء هذا الوطن. نتعرف على الابن
2: عبد الجليل محمد عبد الجليل، الصف الثالث الثانوي الأزهري، محافظة المنوفية، مركز أشمون، قرية كفر صراوة. اهتمام الأول بالقرآن الكريم وبالدراسة والمراجعة والتفسير. نشأت في أسرة قرآنية، جدي رحمه الله كان قارئا للقرآن الكريم ومعلما ومحافظا له، كما أشكر أبي وأمي على ما قدموه معي في حفظ كتاب الله تعالى، وأشكر مشايخي بارك الله فيهم لدعمهم المستمر لي في حفظ كتاب الله تعالى، وأشكر كل من ساندني ووقف بجانبي في حفظ كتابه عز وجل.
1: أستمع منك إلى ما تحفظ من كتاب الله تعالى.
2: سأتلو عليكم من سورة الأحزاب برواية حفص عن عاصم.
1: تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك وفي والديك لابن عبد الجليل محمد عبد الجليل الصف الثالث الثانوي.

0: صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. أبنائي طلائع الإيمان، نأتي إلى نهاية هذه الحلقة التي كنا فيها مع هذا النموذج الطيب المشرف المشرق.
1: عبد الجليل محمد عبد الجليل، الصف الثالث الثانوي الأزهري، من محافظة المنوفية، مركز أشمون، قرية كفر سراه.
0: ولكم تحياتي وتحيات هدى محمد من الهندسة الإذاعية، وإلى لقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: كنتم مع طلائع الإيمان، برنامج تعده وتقدمه سحر فاروق.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، 5 دقائق نستمع خلالها إلى القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي في تلاوة قصيرة مما تيسر من سورة الفتح.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله.

Thank you.

0: صدق الله العظيم.
1: تلاوة قصيرة من سورة الفتح استمعنا إليها بصوت القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم
1: إيمان عرفة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة تأتيكم عبر إذاعتكم القرآن الكريم من القاهرة، وفيها نتحدث عن دعاء النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الدعاء الذي يذهب الهم والحزن وتتحقق معه راحة وطمأنينة النفس. بداية نرحب بالضيف الكريم فضيلة الدكتور دكتور جميل أحمد علام، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
3: أهلا بكم وبالسادة المستمعين والمتابعين وأسرة الإذاعة والبرنامج ومن وراء الميكروفون.
2: دكتور جميل، ونحن نردد هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. كيف نستشعر المعنى حتى تهدأ النفس وتستكين النفس؟
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. النبي صلى الله عليه وسلم قدوة لنا في قوة الشخصية وفي مواجهة كل عوامل الإحباط وعوامل القلق والتوتر في رحلة الحياة. ومن بين الأدوية العلاجية والوقائية التي علمنا إياها نبينا صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء الكريم من أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم، لنأخذ بالأسباب في اللجوء إلى الله تبارك وتعالى في مواجهة كل ما يقلقنا من أحداث قد تحدث في المستقبل أو أحداث وآلام قد وقعت بالفعل، كيف نواجهها دون أن يكون لدينا إحباط أو تشاؤم أو تململ أو مرض الشكوى والأنين المستمر بغير عائد وبغير فائدة. فهنا نجد دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام كما ورد في الحديث الشريف، يقول سيدنا أنس رضوان الله تعالى عنه: كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلما نزل فكنت أسمعه أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم التعوذ بها في الصباح وفي المساء. فالاستعاذة من الهم والحزن كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم تحصين للإنسان من انشغال النفس واضطراب القلب لأمر مكروه يتوقع حدوثه في المستقبل.
2: دكتور جميل، كل من ينشغل بأمر المستقبل وتثقله الهموم،
3: نعم،
2: بماذا تنصحه وكيف يتخفف من ثقل هذه الهموم؟
3: بداية نتذكر قول الله تبارك وتعالى في معادلة قرآنية واضحة حتمية النتيجة،
2: نعم،
3: بمقدماتها ومدخلاتها ومخرجاتها. قال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين.
2: نعم.
3: فلا بد أن ندرك مع وجود الإيمان والصلة بالله تبارك وتعالى والاستقامة على شرع الله عز وجل وعدم الوقوع فيما يغضب الله تبارك وتعالى، ومع التعلم لدين الله تبارك وتعالى والتحصن بالحصنات الإيمانية الواردة، لا يمكن إطلاقا أن يشعر إنسان لا بوهن ولا ضعف ولا هزيمة ولا مقلقات ومنغصات الحياة. الأمر الثاني أن هناك معية الله تبارك وتعالى وتوليه لعباده المؤمنين، فالله وعد عباده المؤمنين ألا يتركهم وألا يضيعهم،
2: نعم،
3: كما أخبر الله سبحانه وتعالى. ومن هنا يدرك المؤمن كما قال الله تعالى: وأن الله مع المؤمنين.
2: نعم.
3: فمعيته قائمة ودائمة سبحانه وتعالى. هذه المعية التي تجعل المسلم يشعر بالأنس بالله والقوة بالله والعزة بالله أيضا والنصر على كل المحن والشدائد، تجعله يدرك أنه لا سهل إلا ما جعله الله سهلا، ولا عسر إلا ما قدره الله وبالتالي يدرك أن الأمور بيد الله فيفوض الأمر لله سبحانه وتعالى، وهذا هو الرضا الإيماني الذي يدفع المؤمن إلى الإيجابية والتفوق والتميز في كل مجالات الحياة.
2: دكتور جميل، هل تمكن الهم والحزن من الإنسان دليل على عقوبة دنيوية عاجلة له؟ هل فيها تكفير للسيئات والذنوب؟
3: أولا، الإحساس الدائم بالهم أو الإحساس الدائم بالحزن في حياة الإنسان هذا أمر مذموم ومرفوض. لأن حياة المسلم يجب أن تقوم على التفاؤل والأمل في الله تبارك وتعالى، فالتشاؤم مرفوض ويعتبر ذنبا ومعصية. قد يكون في بعض الأمور أخطاء يمر بها الإنسان في رحلة الحياة فيصيبه بسبب هذا الخطأ هم أو حزن، هنا يكون كفارة هذا الهم وهذا الحزن الذي يطرأ على الإنسان من ضيق وألم، هذا التألم قد يكون كفارة للمسلم الذي يتوب إلى الله ويستغفر إليه ويرجع إليه من قريب ويرضى بما قسمه الله وما أعده الله. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما يصيب العبد المسلم من هم ولا حزن ولا جزع حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، وهذا من باب المغفرة لمن تاب للمسلم الذي عرف الطريق إلى الله. أما بالنسبة للإنسان الغير تائب الغير عائد إلى الله عز وجل المعاند الجاحد، تكون هذه عقوبات من الله له على إعراضه وجحوده، ويكون ذلك انتقاما من الله في الدنيا وحسابا في الدنيا قبل حساب القبر وقبل حساب يوم القيامة. فشتان بين هذا وذاك. والإسلام يحارب الإحباط ويحارب العجز ويحارب الهم ويحارب الحزن ويحارب أيضا اليأس والتشاؤم، ويدعو المسلم إلى أن يدرك أن هناك واجبات لابد أن يقوم بها وأعمال لابد أن يؤديها، وأن هناك حقوق لله عز وجل أمر الله بها حتى يزيل الإنسان عن نفسه هذه المخاوف وتلك المتاعب وتلك المنغصات.
2: دكتور جميل، ما العلاج العملي للهم والحزن بالإضافة للإكثار من الدعاء واستشعار المعنى؟
3: أكيد طبعا الرجوع إلى أن الأمر بيد الله، الرجوع إلى الرضا بما يقدره الله عز وجل، الرضا عن الله في كل ما يجريه الله في كونه، مع الاستعانة بالله عز وجل في مواجهة هذه المصاعب والشدائد في رحلة الحياة، مع التفاؤل أيضا بوعد الله سبحانه وتعالى أنه لن يضيع عباده المؤمنين، كل ذلك يحقق في حياة المسلم هذا الهدف وهذا الغرض الذي به تتحقق الراحة النفسية للمسلم في صلته بالله تبارك وتعالى. الرسول عليه الصلاة والسلام شاف سيدنا أبو أمامة يجلس في المسجد مهموما حزينا وحده، فقال له: ما أجلسك يا أبا أمامة؟ قال له: هموم لزمتني وديون يا رسول الله غلبتني، فأنا قاعد يعني عندي هم وحزن وقاعد متضايق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلاما إذا أنت قلته أذهب الله عز وجل همك وقضى عنك دينك؟ فسيدنا أبو أمامة قال له: يا رسول الله علمني يا رسول الله. قال له: إذا أصبحت وإذا أمسيت فقل هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل، إلى آخر الدعاء. طبعا ده الدعاء اللفظي، لكن لابد أن يكون مصحوبا بالقناعة العقدية الإيمانية
2: القلبية.
3: في القلبية،
2: ولابد
3: أن يكون أيضا معه السعي السلوكي العملي لمواجهة المشكلات بكفاءة وجدارة ومواجهة وشجاعة، مستعينا بالله عز وجل من خلال التوكل على الله بالأخذ بالأسباب. ومن هنا لما سعى سيدنا أبو أمامة وتحرك من قعدته داخل المسجد وبدأ ينتقل إلى عمله ويفعل المنظومة المتكاملة دي مع اليقين والتوكل على الله تبارك وتعالى، كانت النتيجة كما أخبر بعد ذلك فقال: فقلتها ودعوت الله بها كما أمرني النبي صلى الله عليه وسلم، فأذهب الله عني همي وقضى الله عني ديني.
2: نعم، شكرا لحضرتك فضيلة الدكتور دكتور جميل أحمد علام الأستاذ بجامعة الأزهر، وكل الشكر لمهندس الصوت سامي الحلو، وشكرا لكم مستمعينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم
1: إيمان عرفة،
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، القرآن الكريم مصدر الهداية في الدنيا والآخرة، من تمسك به تلاوة واستماعا وتدبرا وعملا فلن يضل ولن يشقى بفضل من الله جل وعلا. نستمع الآن إلى القارئ الشيخ علي محمود في تلاوة مباركة من سورة مريم مدتها 27 دقيقة.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه آيات بينات من سورة مريم، تلاها علينا القارئ الشيخ علي محمود. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، عطروا قلوبكم بالصلاة على سيد المرسلين.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا أكرم

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة تغفر بها ذنوبنا ونكفى بها همومنا. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، على خير نواصل رحلتنا العطرة مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم للقارئ الشيخ محمود علي البناء. يستأنف ترتيله من الآية 36 من سورة النحل.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إن

وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون

والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون

أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم.

إله واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. وما بكم من نعمة فمن الله

ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون

فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون

ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى

والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا.

بنين وحفدة وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال

رزقناه ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون.

وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستطيع

مَوْتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ

بعيونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون

الْحَقِّ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا

ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم.

حسنا يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون.

إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم.

وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله

0: في رحاب سورة النحل من الآية 36 وحتى ختام السورة المباركة، عشنا مع القارئ الشيخ محمود علي البنا هذا الترتيل المبارك برواية حفص عن عاصم. نواصل هذه الرحلة المباركة بمشيئة الله تعالى في الواحدة بعد منتصف الليل.
1: إذاعة القرآن الكريم

0: أكبر.
1: أحاديث أئمة الأزهر الشريف منذ ما يقرب من 100 عام من الإمام محمد مصطفى المراغي إلى الإمام أحمد الطيب قريباً على إذاعة القرآن الكريم منبر الوسطية وصوت الإسلام.

الله ان شاء الله يكون توفي ان شاء الله.

Why?

I'm

Fight back!

0: trabalho.
1: Thank you.

0: كانت هذه آيات بينات من سورة آل عمران، تلاها علينا القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: في ذكرى مولد الهادي البشير صلوات ربي وسلامه عليه نعيش مع أعظم سيرة وأطهر سعيرة.
1: أخلاقه

0: ضبط البصر والفكر. يقول المولى تبارك وتعالى في ذلك: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ويحذر النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: فالعينان زناهما النظر. كيف يعني نفعل هذا الخلق أن نكون من أصحاب العفة وأن نضبط جوارحنا؟
1: الحمد لله وصلاة وسلاما على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أريد أن ندخل إلى هذه القضية من قول الله تبارك وتعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فإذا سمعت أو تسمعت فانظر، هذه في ميزان حسناتك أم في ميزان سيئاتك؟ هذه تنفعك أم تضرك؟ فإن كانت تنفعك فأكثر منها، أن تسمع القرآن، أن تسمع العلم، أن تسمع إلى إنسان يعظك وينصحك لله، أن تسمع إلى صوت جميل يرقق القلب في غير معصية الله، أن تنظر إلى ما يزيدك يقينا ويزيدك خشوعا ويزيدك قربا من الله تبارك وتعالى، تتأمل في بديع صنعة الله. فإذا تفكرت فتفكر فيما يعود خيره عليك دينا أو دنيا،
0: نعم.
1: لأن الإنسان إنما يسعى إلى الخير في دينه أو دنياه. فإذا لم يفعل الإنسان ذلك ضيع عمره فيما لا يفيد. وسيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان في زمانه شيء أشبه بهذا، أن يجلس الناس على ناصية الطريق، فالذين يجلسون على ناصية الطريق أشبه ما يكون بهذا الإنسان الذي فتح هاتفه وجلس أمام الشاشة، يمر عليه المقاطع ويمر عليه المشاهد، فكأنه على قارعة الطريق كل شيء يمر عليه. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس على الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما
0: ولا
1: لنا بد
0: نبد.
1: من مجالسنا نتحدث فيها، بيني وبين أصحابي جروب أو مجموعة، فهذه المجموعة ننشر عليها الأخبار ونتناقل عليها الأحاديث ويعظ بعضنا بعضا ونوقظ بعضنا لصلاة الصبح، وهكذا في كل مجتمع من المجتمعات لنا صفحة على وسيلة التواصل الاجتماعي أو وسائل التواصل الاجتماعي، وهذه أشبه ما يكون بأننا قد جلسنا على ناصية وكل شيء يمر علينا. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا. قال: فإن أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق؟ تعجب، غض البصر.
0: ده حقيقي.
1: غض البصر، طيب غض البصر هذا إنسان قد أفلت منه شيء، وهذا الشيء صورة مرت عليه أو خبر مر عليه فوقع بلسانه، يقول له كف الأذى. كأن أشبه ما يكون الحبيب صلى الله عليه وسلم كأنه يصف لنا حال هذا الإنسان الجالس أمام الشاشة، جاءه خبر يعجبه فوضع علامة تسجيل إعجاب على هذا الخبر، خبر لا يعجبه فوقع بلسانه في صاحب الخبر دون أن يتبين هذا الأمر. ولو أنه سمع حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم لعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يضع لنا هذا الإطار. حتى إن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أعلمنا أنك إذا لم تضبط هذه الأمور خالفت الحياء،
0: نعم
1: إذا لم تستحي
0: نعم
1: فاصنع ما
0: اصنع ما
1: شئت.
0: شئت.
1: سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول لهم: ألا تستحيون؟ قالوا: والله إنا لا نستحي يا رسول الله. قال: ليس بذلك، ألا تستحيون حق الحياء؟ قالوا: وما حق الحياء؟ قال: أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، من فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. فلو أننا نظرنا إلى هذا العالم الذي نعيش فيه وقد ثبتنا عيوننا على هذه الشاشات، فنرى الغث والثمين، ويجد الإنسان منا نفسه وقد خرج بساعات والمحصلة لا شيء. ولو أنه عكف على درس يتعلمه، أو على مهنة يتقنها، أو على صنعة يريد أن يتقرب إلى الله بها وينفع نفسه في دنياه، ولو أنه فرغ نفسه لزوجه ولعياله، لو أنه فرغ نفسه لدراسته، لو
0: نعم
1: أنه فرغ نفسه للإصلاح بينه وبين الناس، لو أنه فرغ نفسه لحلقة ذكر أو جلسة يقرأ فيها كلام الله، لكان أنفع وأجدى من كل هذا. إذا فإذا جلست أمام هذه الشاشات فاضبط عينك، فلا تنظر إلى
0: نعم
1: ما يكون في ميزان سيئاتك. وإذا سمعت فإذا كان كلام الله وكلام النبي فبها ونعمت، فإن لم يكن فاحفظ أذنك أن يأتي يوم القيامة هذه اللحظات وقد ضيعت بها دينك ودنياك.
0: يعني عليه أن يبتغي وجه الله سبحانه وتعالى
1: أن يجعل
0: فيما
1: الله
0: يقوم.
1: أمامه
0: نعم
1: في كل
0: نعم
1: شيء.
0: في نهاية هذا اللقاء مستمعينا، نتقدم بخالص الشكر لضيفنا الكريم فضيلة الدكتور الشيخ الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر الشريف. نشكره ونشكركم ونشكر للزميل عصام إمام من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: كان خلقه القرآن.
1: يا صاحب الخلق العظيم.
0: كان خلقه القرآن برنامج يعده ويقدمه فؤاد حسان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفها الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور هاني.
2: أهلا وسهلا بحضرتك وكل السادة المستمعين الكرام.
1: نود في هذه الحلقة أن نوجه رسالة لشبابنا بأن نقول لهم: استشعر أن الله يراك في السر قبل العلن، فهذه المراقبة أصل الثبات أمام الفتن.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. استشعار المسلم أن الله سبحانه وتعالى يراه في السر قبل العلن، هذه عبادة عظيمة تأتي تحت معاني كثيرة، ولعل من بين هذه المعاني المراقبة لله سبحانه وتعالى للمسلم في سره وفي علانيته. هذه المراقبة لا تأتي من فراغ، وإنما تأتي من قلب يوقن تمام اليقين أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه، يراه على كل أحواله. فهو القائل سبحانه وتعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فهذه الآية تدعونا أن نكون دائما وأبدا مراقبين لله سبحانه وتعالى في أقوالنا وفي أفعالنا، ونعلم علم اليقين أن هذه الأعمال ستأتي إلينا يوم القيامة في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وهذا ما كان يحرص عليه العلماء. الإمام الحسن البصري رضي الله عنه لما علم تلاميذه مراقبة الله سبحانه وتعالى، جاء ذات يوم ليؤصل لدرس عملي، فأحضر طائرا لكل تلميذ، ثم قال لتلاميذه: اذهبوا فليذبح كل واحد منكم طائره في مكان لا يراه في أحد. فذهب جميع التلاميذ، وعاد كل واحد منهم بطائره مذبوح إلا تلميذا واحدا عاد بطائره لم يذبح. فقال له: لما لم تذبح طائرك؟ قال: لأنك قلت في مكان لا يراني فيه أحد، وأنا كلما توجهت إلى مكان أيقنت أن الله سبحانه وتعالى يراني. فهذه دعوة لكل الشباب، فلو تحققت معاني هذه المراقبة لتحقق الإتقان في العمل، لأننا نراقب الله عز وجل. ولو تحققت لقام كل واحد منا، الطالب في مذاكرته، والطبيب في مستشفاه، والمهندس في عمله، والصانع في عمله، والمزارع في عمله، والموظف في عمله، كل منا يراقب الله سبحانه وتعالى، وهو يعلم علم اليقين أن مراقبة الله سبحانه وتعالى هي الطريق إلى السعادة وإلى الرضا وإلى الطمأنينة، لأن هذه المراقبة تأتي من الإيمان بأن الله هو الخالق، وبأن الله سبحانه وتعالى هو الرازق، وبأن ما يسير فيه الإنسان من أقدار قدرها الله سبحانه وتعالى عليه لا نجاة فيها ولا تقدم فيها ولا خلاص فيها إلا بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الأمر كذلك، فإن على المسلم أن يفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يراقب الله سبحانه وتعالى في كل أقواله وفي كل أفعاله. وإذا ما حدث ذلك قلت المعاصي وقلت الذنوب، لأن كل إنسان منا لا يتكلم إلا بما هو يرى أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه مراقب لأفعاله، فلا يقدم على معصية ولا يقدم على قول سوء، ومن ثم تكون المجتمعات في سعادة وفي تقدم وفي رقي بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: وأيضا يعني مراقبة الله سبحانه وتعالى هي أصل في الدين وتأصيل لتعاليمه وشرائعه، لأن مراقبة الله تعني أنك لا تأتي بمعصية، أنك يعني لا تخالف أمرا من أوامره، أيضا يعني في ذلك تحفظ ما قاله لك والداك، لأنك حينما تراقب الله فأنت لا تفعل شيئا سيئا، ووالداك لا ينصحك إلا بالبعد عن الشيء السيء. فالمراقبة لله هي أصل من أصول الدين. في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر للدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر الشريف، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. صلوا على من أنزل الله في تبجيله سورا، وألبس الشمس منه النور والقمر.
4: صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله محمد، واكتبوا بالنور أحرفه وسطروا حبه في مهجتي بدمي. محمد محمد بشر التقوى

0: أيها الإخوة المؤمنون، ورد عن قاضي البصرة الإمام إياس بن معاوية والمشهور بذكائه وفراسته، جاءه رجل يشتكي ضياع أمانته، حيث قال: إن لي عند رجل وديعة وقد جحدني إياها. فقال له إياس: أعلم بأنك جئتني؟ قال الرجل: لا. فقال له إياس: اذهب واكتم أمرك ثم عد إلي غدا. واستدعى إياس الرجل المتهم بإنكار الأمانة دون أن يخبره بشكوى صاحبه، وعرض عليه منصبا قائلا له: إن عندي أموالا كثيرة لبعض الأيتام، وأريد أن أودعها عندك لأمانتك، فهل حرزك حصين ووقتك يتسع؟ فأجاب الرجل بلهفة وطمع: نعم، حرزي حصين وأنا في الخدمة. فقال له إياس: عد إلي بعد يومين لأصرفها لك. فانصرف الرجل وقام برد الأمانة إلى صاحبها خوفا من أن يفتضح أمره أمام القاضي فيخسر الأموال الكثيرة للأيتام. وحينما عاد إلى إياس ليأخذ أموال اليتامى، قال له إياس: لقد بان كذبك وخيانتك.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، دقائق مع هذه الباقة من أقوال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمامان البخاري ومسلم رضي الله عنهما عن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعلك آذاك هوامك. قال: نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احلق رأسك وصم 3 أيام، أو أطعم 6 مساكين، أو انسك بشاه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 5 من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح. وعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 5 من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحدأ والعقرب والفأرة والكلب العقور. وعن أم المؤمنين السيدة حفصة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5 من الدواب لا حرج على من قتلهن: الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور. وعن ابن بحينة رضي الله عنه قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحي جمل في وسط رأسه. ولحي جمل اسم موضع بين مكة والمدينة، وإلى المدينة أقرب. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، بعد قليل نستمع إلى تلاوة مباركة للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد من أول سورة القلم وحتى الآية 18 من سورة الحاقة. الآن يقدم لهذه التلاوة الدكتور عبد الفتاح عاشور، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فسوف نستمع بإذن الله إلى آيات مباركات من سورة القلم، ثم ننتقل إلى سورة الحاقة. والسورتان إخوة الإيمان نزلتا في مكة، والسور المكية كما تعلمون لها عناية خاصة بأمر العقيدة في الله ربا واحدا وإلها معبودا، وما يتبع ذلك من الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر. فتأملوا معي ما جاء في سورة القلم من بيان قدر خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه على خلق عظيم، وما للمشركين من صفات ذميمة وأخلاق لئيمة جعلتهم يستقبلون نعمة بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم بالجحود والنكران. وشأنهم في ذلك شأن أصحاب البستان الذي ورثوه عن أبيهم، وكان يتصدق منه على الفقراء، فلما آل إليهم أنكروا فعل أبيهم وحلفوا أن يمنعوا من بستانهم الفقراء بأن يذهبوا لجمع ثماره في الصباح الباكر حتى لا يراهم الفقراء والمساكين. فأرسل الله على بستانهم ريحا عاتية محرقة فأحرقت، فلما جاءوا ورأوا ما حدث أنكروا أن هذه جنتهم، ثم عادوا إلى أنفسهم فعلموا أنهم ارتكبوا ذنبا فتابوا إلى الله وقالوا عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. وتذكر الآيات مدى المتقين من جنات النعيم، وتوازن بين المسلمين والمجرمين وأنهما لا يستويان، وتوجه جملة من الأسئلة للمشركين تبين أنهم لا حجة لهم، وأن موقفهم يوم القيامة موقف الندامة والحسرة، وأن إمهال الله لهم في الدنيا استدراج لهم، وأنهم لو عقلوا لآمنوا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو صلى الله عليه وسلم لم يطلب منهم على تبليغ رسالة الله أجرا. والآيات تواسي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأمره بالصبر وألا ييأس من إيمان قومه، كما كان من أمر يونس عليه السلام. وقد نجى الله يونس وأخرجه من الظلمات وحماه من الهلاك بعد خروجه. وما تراه من موقف المشركين إنما هو من باب الحسد لك، حتى قالوا إنه لمجنون، وما هذا القرآن الذي نزل عليك يا محمد إلا ذكر للعالمين. ولما ذكر هذا في سورة القلم أراد أن يفصل القول في ذكر أهوال يوم القيامة وما يلقاه المكذبون المعاندون، فقال الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة الآيات. والحاقة هي يوم القيامة، ذلك اليوم الذي تسفر فيه الحقيقة واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار، فلا يستطيع أحد إنكارها، وفيها يحق القول على الكافرين. وكما سماها الله بالحاقة سماها بالقارعة، لأنها تقرع وتضرب بعنف القلوب بأهوالها، والسماوات والأرض والجبال بإزالتها وتبديلها. ومن كذب بها في الدنيا وقع في خطأ جسيم وخطر عظيم. وهذه أمم كذبت بها فأهلكها الله وأبادها، ثمود قوم صالح، وعاد قوم هود، وفرعون ومن قبله، وقوم نوح، كل هؤلاء أهلكهم الله كما ذكرت الآيات. وهذا هو يوم القيامة من بدايته لنهايته، تذكره الآيات فتقشعر لذلك الجلود وتفيض العيون، تذكر نفخ إسرافيل في الصور وما يصاحب هذه النفخة وما يترتب عليها من بعث الناس من قبورهم، فهذا آخذ كتابه بيمينه وهذا آخذ كتابه بشماله، وما يكون من حال هذا وذاك. وتختم السورة ببيان صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق القرآن الذي أوحاه الله إليه وأنه حق اليقين. فسبح يا نبي الله باسم ربك العظيم، فما أعظم هذا القرآن الكريم. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، وقد تلا علينا من أول سورة القلم حتى الآية 18 من سورة الحاقة، وقدم الدكتور عبد الفتاح عاشور لهذه التلاوة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، حوالي 17 بمشيئة الله تعالى يستضيف الزميل محمد جمعة الأستاذ الدكتور ربيع جمعة الغفير الأستاذ بجامعة الأزهر في الفترة المفتوحة الإسلام والحياة. موضوع حلقة اليوم: نماذج من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نطبقها في حياتنا. هذه الفترة من إعداد الزميلة منى عثمان. بعد أذان المغرب بدقائق بمشيئة الله تعالى ننتقل إلى إذاعة خارجية من جامع الأزهر الشريف، نواصل احتفالنا بالمولد النبوي الشريف. التلاوة القرآنية في هذا اللقاء للقارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، والابتهالات للمبتهل الشيخ محمد حسن الصعيدي. ضيف اللقاء الدكتور كرم عبد الستار، عميد كلية البنات الأزهرية بطيبة الجديدة بالأقصر، يتحدث عن السيرة العطرة كمنهج حياة. ينقل لكم احتفالية الليلة من أسرة المذيعين الزميل الدكتور وليد الحسيني. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: يا صاحب الوجه المضيء تحية

قدم الشيخ محمد علي جابين هذا الفاصل من المدائح النبوية لرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان والإسلام، كونوا من الملازمين للصلاة على نبينا الكريم، كونوا من أهل الذكر الدائم لله سبحانه، حي قيوم صمد، إذا أطعته أفادك، وإذا شكرته زادك، وإذا أخلصت له أصلح فؤادك. اللهم إني أعوذ بك من الركون إلى طول الأمل، اللهم إني أعوذ بك من عدم التوفيق لحسن العمل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن هي 4:30 ودقيقتان، أذان العصر في القاهرة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وبعد إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ نصر الدين طوبار بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. يؤذن بصلاة المغرب في القاهرة بمشيئة الله تعالى في 7:30 إلى 5 دقائق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، تلاوة قصيرة من سورة الحج للقارئ الشيخ طه الفشني.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

行。

0: ونعم النصير. صدق الله العظيم.
1: من سورة الحج استمعنا إلى هذه التلاوة القصيرة للقارئ الشيخ طه الفشني.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية. ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الاحتفال بالمولد النبوي الشريف هو من القربات. الأصل في الاحتفال بالمناسبات المعينة كمناسبات رأس السنة الهجرية أو ليلة النصف من شعبان أو ليلة الإسراء والمعراج أنها من قبيل العادات، ولكن عندما اختلطت بالقربات والطاعات صارت أمرا مستحبا، ومن أعظم هذه المستحبات هو الاحتفال بمولد سيد السادات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهو قد احتفل صلى الله عليه وسلم بنفسه قبل أن يحتفل به أحد، ولكن بطريقة خاصة، فكان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس. أما يوم الخميس فإنه يوم ترفع فيه الأعمال، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وأما يوم الاثنين فذاك يوم ولدت فيه، فكان يصوم شكرا لله على نعمة الإيجاد. ولذلك فالاحتفال بالمولد النبوي من أعظم القربات ومن أحسن المستحبات.
2: والله أعلم.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، حسن سليمان.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام إلى الآية العاشرة بعد المئة من سورة آل عمران، وهذه الآية الكريمة توضح خيرية هذه الأمة، وأيضا هذه الآية تضع كل مسلم أمام مسؤوليته التي ينبغي أن يؤديها. فضيلة الإمام الأكبر يلقي لنا الضوء على هذه الآية الكريمة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، في هذه الآية الكريمة التي استمعنا إليها منذ قليل بشارة عظيمة لهذه الأمة الإسلامية، حيث قال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس. والخطاب في هذه الآية الكريمة بقوله تعالى: كنتم، للمؤمنين الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم ولمن أتى بعدهم واتبع تعاليم الإسلام إلى يوم القيامة. ولذا قال الإمام ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية الكريمة: والصحيح أن هذه الآية عامة في جميع الأمة، كل قرن بحسبه، وخير قرونهم الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم، كما قال سبحانه في الآية الأخرى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا.
1: ونحن نسبح في غمار هذه الآية الكريمة، نود أن نعطي فكرة للإخوة المستمعين عن بعض الأحاديث التي توضح خيرية هذه الأمة.
3: هناك أحاديث متعددة في خيرية هذه الأمة، ومن ذلك ما جاء في مسند الإمام أحمد وفي سنن الترمذي وابن ماجه من رواية حكيم بن معاوية عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأنتم أكرمها على الله عز وجل. والمعنى: وجدتم يا معشر المسلمين العاملين بتعاليم الإسلام وبآدابه وشريعته، وجدتم خير أمة أخرجت وأظهرت للناس من أجل إعلاء كلمة الحق، ومن أجل إزهاق كلمة الباطل، ومن أجل نشر الإصلاح والنفع في الأرض. فالجملة الكريمة تنوه بشأن الأمة الإسلامية وتعلي من قدرها. فهل تعي الأمة الإسلامية هذا التنويه من شأنها وذلك الإعلاء من قدرها، فتقوم بدورها الذي اختاره الله لها، وهو نشر كلمة التوحيد في الأرض وإحقاق الحق وإبطال الباطل، شكرا لله تعالى على جعله إياها خير أمة أخرجت للناس. إن واقع المسلمين الذي امتلأ بالضعف والهوان والفسوق والعصيان يدمي قلوب المؤمنين الصادقين، ويحملهم على أن يبلغوا رسالات الله دون أن يخشوا أحدا سواه، حتى تكون كلمته هي العليا وكلمة أعدائه هي السفلى. ثم بين سبحانه الأسباب التي جعلت الأمة الإسلامية خير أمة أخرجت للناس، فقال: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والمعروف هو كل قول أو عمل حسنه الشرع وأيدته العقول السليمة، والمنكر بعكسه. والمعنى: وجدتم خير أمة أخرجت للناس لأنكم تأمرون بالمعروف، أي بالقول أو الفعل الجميل المستحسن في العقول والشرائع، وتنهون عن المنكر، أي عن كل قول أو فعل قبيح تستنكره الشرائع ويأباه أهل الإيمان القويم والعقل السليم، وتؤمنون بالله، أي وتصدقون وتذعنون بأنه لا معبود بحق سوى الخالق عز وجل، وتخلصون له العبادة والطاعة، وتطيعونه في كل ما يأمركم به وفي كل ما ينهاكم عنه على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فأنت ترى أن الخيرية للأمة الإسلامية مقيدة بتحقيق أصلين أساسيين، أولهما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنهما سياج الدين، ولا يمكن أن يتحقق بنيان أمة على الخير والفضيلة إلا بالقيام بهما، فهما من الأسباب التي استحق بنو إسرائيل اللعنة من أجل تركهما. وثانيهما الإيمان بالله تعالى وبجميع ما أمر الله تعالى بالإيمان به. هذان هما الأمران اللذان يجب أن يتحققا لتكون هذه الأمة الإسلامية خير أمة أخرجت للناس، لأن الأمة التي تهمل الأمر بالمعروف وتهمل النهي عن المنكر ولا تؤمن بالله لا يمكن أن تكون خير أمة، بل لا توصف بالخيرية قط، لأنه لا خير إلا في الفضائل، ولا تقوم هذه الأمور إلا مع وجود الإيمان بالله وكثرة الدعاة إلى الخير والناهين عن الشر، ويكون لدعوتهم آثارها القوية التي تحيا معها الفضائل وتزول بها الرذائل. وكأنه سبحانه قد أخر الإيمان بالله عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليكون كالباعث عليهما، لأنه لا يصبر على تكاليف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا مؤمن يبتغي وجه الله ويركن في كفاحه إليه. فهذا الإيمان بالله هو الباعث للآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر على أن يبلغوا رسالات الله دون أن يخشوا أحدا سواه. قال الإمام ابن كثير بعد أن ساق 14 حديثا في فضل هذه الأمة، فهذه الأحاديث في معنى قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فمن اتصف من هذه الأمة بهذه الصفات دخل معهم في هذا المديح. وبعد أن مدح سبحانه هذه الأمة على هذه الصفات شرع في ذم أهل الكتاب، فقال تعالى: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، أي لو آمن أهل الكتاب بما أنزله الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لكان خيرا لهم، أي لكان إيمانهم خيرا لهم في دينهم وفي آخرتهم وفي دنياهم، ولنالوا الخيرية التي ظفرت بها الأمة الإسلامية، ولكنهم لم يؤمنوا فامتنع الخير فيهم لامتناع الإيمان الصحيح منهم ولإيثارهم الضلالة على الهداية. ثم أخبر سبحانه بأن قلة من أهل الكتاب قد اختاروا الإيمان على الكفر، فقال: منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، أي من أهل الكتاب أمة آمنت بالله وصدقت برسوله واتبعت ما جاء به من الحق، وأكثرهم معرضون عن الإيمان بالله وبرسوله وخارجون عن الطريق المستقيم الذي أمرت باتباعه الشرائع السماوية والعقول الإنسانية. فالجملة الكريمة إنصاف للقلة المؤمنة التي آمنت من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وكغيره ممن دخل في دين الإسلام، وهي أيضا ذم لأكثر أهل الكتاب الذين جحدوا الحق وخرجوا عن الطريق القويم. نسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا إلى صراطه المستقيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هكذا عشنا إخوة الإسلام مع التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم والإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فترة إذاعية سابقة سعد بكم الزميل النبوي أبو زيد من أسرة المذيعين، وهذه فترة إذاعية جديدة تستمر مع حضراتكم حتى 8 بمشيئة الله تعالى. معكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل توفيق المعداوي، ومن أسرة المذيعين محمد جمعة. أطيب الأمنيات بقضاء أنفع الأوقات مع كل ما تقدمه إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا من سورة النور.

0: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة النور، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: منها

0: الأيام والحياة.
1: فلحامها العلم أصبح موردا عابا لقصاد العلوم ومصدرا.
0: الإسلام والحياة فترة إذاعية على الهواء نتناول فيها قضايا المجتمع.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في بداية هذه الفترة والتي تحمل عنوان نماذج من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وتطبيقها في واقعنا المعاصر. معنا ضيفا كريما، فضيلة الأستاذ الدكتور ربيع جمعة الغفير، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا بكم فضيلة الدكتور.
1: أهلا بكم ومرحبا أخي الحبيب وبالسادة المستمعين في كل مكان.
0: أيها الإخوة المؤمنون، في ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أحوجنا إلى مطالعة سيرته، وما أحوجنا إلى هديه وسنته وأخلاقه وشريعته، فهو الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي أدبه ربه فأحسن تأديبه، ورباه فأحسن تربيته، فهو صلى الله عليه وسلم أحسن الناس، فهو صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأصدقهم حديثا وأعدلهم حكما، وهو صلى الله عليه وسلم أتقاهم لربه وأخشاهم له. قال الله عز وجل في شأنه: وإنك لعلى خلق عظيم. وأجمل صلى الله عليه وسلم دعوته في قوله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فما أحوجنا إخوة الإيمان إلى مدارسة أخلاقه، لنرى كيف كان صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله، وكيف كان يعامل زوجاته وأبناءه صلى الله عليه وسلم وأصحابه والضعفاء من أمته، وكيف كان يعامل صلى الله عليه وسلم أعداءه، الذي قال الله عز وجل في شأنه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إخوة الإيمان، يشرف على هذه الفترة الزميلة منى عثمان، ومن الصفحة الرسمية لإذاعة القرآن الكريم الزميل أحمد عثمان، معكم من الهندسة الإذاعية الزميل توفيق المعداوي، ومن أسرة المذيعين محمد جمعة.

0: فضيلة الأستاذ الدكتور ربيع جمعة الغفير، يعني النبي صلى الله عليه وسلم من أهم ما ميز شخصيته صلى الله عليه وسلم حتى قبل البعثة وقبل الرسالة هو أنه صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس أخلاقا.
1: نعم.
0: وإن الله سبحانه وتعالى أثنى عليه في قرآنه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. فكانت أخلاقه صلى الله عليه وسلم قبل الجاهلية كانت أخلاقا سامية، وهي نفس الأخلاق حتى بعد البعثة وبعد الرسالة، حتى إن السيدة خديجة رضي الله عنها لما جاءها بعد نزول الوحي عليه قالت: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعلوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر. وهذا كله من الأخلاق الحسنة التي اتصف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نود إلقاء الضوء على أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم بصفة عامة في بداية هذا اللقاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. يا رب صل على النبي وآله ما لاح برق في الأباطح أو خبأ، يا رب صل على النبي وآله ما قال ذو كرم لضيف مرحبا، يا رب صل على النبي وآله ما أمت الزوار نحوك يثربا، يا رب صل على النبي وآله ما كوكب في الجو قابل كوكبا. وبعد، بداية أخي الحبيب أستاذ محمد، اسمح لي رحب بحضرتك وبالسادة المستمعين في كل مكان المتابعين. وحلقة اليوم الحقيقة حلقة من أهم الموضوعات التي يجب أن يبدأ فيها القول ويعاد في كل وقت، لأن هذه الأزمة التي تعيشها الأمة، الأزمة الأخلاقية، سببها الرئيس هو بعد الناس عن منهج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخلاقه. أهم ما يتميز به سيدنا رسول الله كما تفضلتم في المقدمة الضافية التي صدرتم بها الحلقة هو الجانب الأخلاقي. ولذلك حين أراد سبحانه وتعالى أن يجمع المكارم كلها في شخص رسوله صلى الله عليه وسلم عبر عنها بجملة قصيرة جدا، قال: وإنك لعلى خلق عظيم. وعلى كما يقول علماء اللغة العربية حرف يفيد الاستعلاء والفوقية، جلست على المقعد، مشيت على البساط، صعدت على المنبر، كل هذه أجسام يصح الاستعلاء عليها. والخلق الكريم معنى لا يمكن تصور الاستعلاء عليه، لكنها صورة بلاغية رائعة، كأن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يصور لنا شدة تمكن رسوله من الخلق الكريم العظيم، فقال له: وإنك لعلى خلق عظيم، كأنما صار الخلق العظيم بساطا يسير عليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدميه، كما قال في ابنة شعيب في سورة القصص: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، كأنما صار الحياء بساطا وطأته هذه الفتاة العفيفة بقدميها. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم، متربع على عرش الخلق، ولله در سيدنا حسان رضي الله عنه إذ قال لسيدنا رسول الله مخاطبا: يا مصطفى، من قبل نشأة آدم والكون لم تفتح له أغلاق، أيروم مخلوق ثناءك بعدما أثنى على أخلاقك الخلاق. لما ذهب حبر يهودي، كما تحكي لنا كتب السيرة العطرة، حبر يهودي ذهب إلى المدينة المنورة حيث مجلس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لهم: يا قومي، أريد رجلا منكم يحدثني عن أخلاق محمد بإيجاز شديد، يجمع لي خلق محمد في كلمات. فقالوا له: ليس منا من يفعل لك ذلك ويحقق طلبتك سوى هذا الجالس. وأشاروا إلى سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، فاسأل به خبيرا، هو ابن عمه وتربى في حجره وهو صهره زوج ابنته. فذهب الرجل إلى سيدنا علي بن أبي طالب وقال: يا أبا الحسن، أريد منك طلبا. قال: ما هو؟ قال: أوصف لي محمد خلق محمد في كلمات وأوجز، لا تكثر علي. فقال له سيدنا علي على الرحب والسعة، لكن بشرط، قال لي أنا أيضا طلب عندك. قال ما هو؟ قال صف لي كل متاع الحياة الدنيا في كلمات وأوجز. فقال الرجل في عجب: يا أبا الحسن، إن طلبك عجيب. قال له: لماذا؟ قال: تريد أن ألخص كل متاع الحياة في كلمات؟ كيف يمكن هذا؟ قال له: والله إن طلبك أعجب، لأن رب العالمين قال عن متاع الدنيا: قل متاع الدنيا قليل. وقال عن خلق رسول الله: وإنك لعلى خلق عظيم. لا تستطيع أن تصف القليل وتريد مني أن أصف العظيم. إذن خلق رسول الله الذي كان مضرب الأمثال في الجاهلية والإسلام كما تفضلتم وأشرتم، كان مضرب المثل في حتى قبل أن يكلف ويشرف بالرسالة، كان مثالا في الصدق ومثالا في الأمانة ومثالا في العفاف، فكان يلقب في قومه بالصادق الأمين. يطربني ويعجبني جدا أستاذ محمد، أمير الشعراء رحمة الله عليه أو رضي الله عنه كما كان يطيب لبعض شيوخنا في الأزهر أن يقول عنه لكثرة مدحه لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمير الشعراء أحمد شوقي له قصيدة اسمها نهج البردة، عارض بها بردة سيدنا مولانا الإمام البصيري المعروفة الشهيرة، وله قصيدة أخرى اسمها الهمزية، عارض بها أيضا همزية الإمام البصيري التي قال فيها: كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طولتها سماء، إلى آخر ما قال في 450 بيتا من أروع ما كتب في تاريخنا الأدبي والشعري. أحمد شوقي رحمة الله عليه عارضها بقصيدة الهمزية المعروفة: ولد الهدى فالكائنات ضياء، والتي تتغنى بها الدنيا كلها في هذه الأيام. ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، الروح والملأ الملائك حوله، للدين والدنيا به بشراء، والعرش يزهو والحظيرة تزدهي، والمنتهى والسدرة العصماء، والوحي يقطر سلسلا من سلسل، واللوح والقلم البديع رواء. يا خير من جاء الوجود تحية من مرسلين، إلى الهدى بك جاء، بك بشر الله السماء فزينت، وتضوعت مسكا بك الغبراء. يعجبني ما قال في خلق رسول الله فيها، يقول مخاطبا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم: يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها، وما يتعشق الكبراء، زانتك في الخلق العظيم شمائل، يغرى بهن ويولع الكرماء، فإذا سخوت بلغت بالجود المدى، وفعلت ما لا تفعل الأنواء، وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء، وإذا خطبت فللمنابر هزة، تعر الندي وللقلوب بكاء، وإذا غضبت فإنما هي غضبة في الحق، لا ضغن ولا بغضاء، وإذا رضيت فذاك في مرضاته، ورضا الكثير تحلم ورياء، وإذا صحبت رأى الوفاء مجسما في بردك الأصحاب والخلطاء، وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم.
0: يعني لن تجد البشرية قدوة كاملة إلا في رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
0: وما أحوج البشرية والأمة الإسلامية بصفة خاصة إلى الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأخلاقه صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
0: لأن الدين بلا أخلاق هو دين، يعني دين خاون، أو العبادة بلا أخلاق وبلا تأثير.
1: نعم.
0: وبلا أثر يظهر على أخلاق وتعاملات المسلم، فكأنها كالهباء المنثور. يعني
1: أحسنتم.
0: يعني ونحن في معرض الحديث عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم بصفة عامة، وأن الدعوة في حقيقتها هي أخلاق، يعني
1: نعم.
0: القرآن يدعو إلى الأخلاق، وسنة النبي تدعو إلى الأخلاق. نجد أن ونود إلقاء الضوء على هذا الموقف، يعني موقف هجرة المسلمين الأولى إلى الحبشة.
1: نعم.
0: لما ذهب عمرو بن العاص وجاء النجاشي بالمسلمين، تحدث جعفر بن أبي طالب، لم يتحدث عن القرآن.
1: أحسنت.
0: وإنما تحدث عن أخلاق.
1: نعم.
0: أهمية الأخلاق وأهمية أن تطبق العبادات والشعائر إلى واقع ملموس في القول والعمل.
1: هذا سؤال وجيه جدا أخي الحبيب. الحقيقة أحسنتم حين أشرت إلى أن الإسلام الحقيقي حين يعرض، أجل ما يعرض به الإسلام هو الجانب الخلقي في الإسلام. وما الدين إلا خلق، يعني الدين المعاملة، الدين الخلق. وحين سئل صلى الله عليه وسلم 4 مرات متتاليات: ما الدين يا رسول الله؟ قال: الدين حسن الخلق. جاءه الرجل من خلفه وقال: ما الدين يا رسول الله؟ أعاد السؤال ليحظى بجواب جديد. قال له: الدين حسن الخلق. جاءه عن يمينه قال له: الدين حسن الخلق. عن يساره نفس الإجابة لم تتغير، أو الإجابة نفسها لم تتغير. فقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: الدين حسن الخلق، ومن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. وسيدنا جعفر بن أبي طالب كما تفضلتم حين طلب إليه أن يعرف برسالة الإسلام بإيجاز شديد، والكلام مع الملوك يقتضي إيجاز الإيجاز، وكان يتكلم مع النجاشي، قال: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا دين أحد من آبائي؟ قال: أيها الملك، إنا كنا قوما أهل جاهلية وشر، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونسيء الجوار ونأتي الفواحش والمنكرات،
0: يأكل القوي منا الضعيف،
1: حتى بعث الله إلينا رسولا منا. نعرف ماذا؟ نعرف صدقه ونسبه وأمانته وعفافه. فأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا، وأمرنا بحسن الجوار وصلة الأرحام والكف عن المحارم والدماء، وأمرنا بكذا وكذا وكذا. فعدا علينا قومنا فعذبونا وآذونا، فجئنا في جوارك راجين ألا نسلم عندك. يعني لخص رسالة الإسلام في هذه الكلمات الرائعة الموفقة الملهمة. وأنا أتمنى وأرجو، وما ذلك على الله بعزيز، أن يحفظ كل شباب الإسلام وكل المسلمين هذا التعريف الموجز للإسلام من فم سيدنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ابن عم حضرة النبي، الذي كان يقول له: يا جعفر، أشبهت خلقي وخلقي. كانت رسالة مركزة ووافية في التعريف بالإسلام، لأن النهاردة اليوم يا أستاذ محمد مأساة حقيقية تعيشها الأمة الإسلامية. اسأل أي أحد: ما الإسلام في نظرك؟ أنت تحب الإسلام؟ نعم. أنت تدين بالإسلام؟ نعم. ما هو الإسلام؟ يعجز الكثيرون عن تقديم جواب موجز وشافي وشامل للإسلام بهذه الطريقة. فإذا نعود إلى نقطة أن الإسلام إذا عرفناه، شخصية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عرفناه، إذا جمعناه، يجمعها جامع واحد: حسن الخلق.
0: فضيلة الدكتور، نحن نؤصل يعني من خلال الحديث عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم،
1: نعم،
0: يعني نجد أن سوء الخلق يعني يذهب بثواب العبادة.
1: طبعا.
0: في الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟
1: طبعا.
0: المفلس منا من لا درهم له ولا متاع، المفلس من يأتي بصيام كلها عبادات
1: في جانب الفقه
0: لكن
1: والعبادة.
0: ما الذي جعل هذه العبادة لا تساوي
1: هباء
0: شيء؟
1: منثور.
0: سوء الخلق.
1: نعم، هباء منثور.
0: يأتي وقد شتم هذا،
1: نعم،
0: وقذف هذا،
1: نعم،
0: وسفك دم هذا، وأكل مال هذا.
1: ربما يفاجأ كثير من السادة المستمعين أستاذ محمد إذا قلت إن العبادة في الإسلام وسيلة لا غاية. العبادة في الإسلام وسائل لا غايات. هي نعم هي غاية للخلق لألا يحتج بذلك،
0: نعم،
1: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا غاية الخلق،
0: غاية هذه العبادة،
1: لكن هل العبادة هي الغاية النهائية؟ لا، هناك غاية أعلى، هناك غاية أسمى، وهي حسن الخلق. الله سبحانه وتعالى يقول: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر، ما قيمة هذه الصلاة؟ الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي الجليل: إنما أتقبل الصلاة، وإنما أسلوب قصر وحصر كما يسميه البلاغيون، يعني لا قبول إلا في هذا الإطار. إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي، ولم يستطل على خلقي، ولم يبت على مصرا على معصيتي، وقطع نهاره في ذكري، ورحم الأرملة والمسكين والمصاب، ورحم ابن السبيل. يعني أتقبل الصلاة من ذي الخلق فقط. فمن لا أخلاق له لا صلاة له. كثير من الناس يظن أن الصلاة مجرد قيام وقعود وركوع وسجود وحركات جوفاء، وإذا خرج من المسجد انتهت القضية والعلاقة، ولا تترجم هذه الصلاة منهجا في الحياة أو سلوكا عمليا بين الناس. هذا فهم خاطئ مفطور، وهذا من جوانب الفصام القبيح الذي يعيشه المسلمون في هذا العصر الغريب العجيب. الفصام بين النظر والتطبيق، بين العبادة والخلق والسلوك. الزكاة أيضا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم به. الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني تحقق الأخلاق، وهي المجموعة في كلمة التقوى. الحج: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وحضرتك ذكرتنا بحديث رائع، وهو حديث الإفلاس الديني، وهو تعبير مرعب. أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع يا رسول الله. قال: ليس ذلك، ولكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، يعني في جانب العبادات
0: ومتقن.
1: حقق الدرجات النهائية، ولكن مع الأسف الشديد في جانب الخلق والسلوك والتطبيق المنهجي في الحياة رسب، لم يحقق الدرجات المطلوبة. يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل انقضاء ما عليه أخذ من سيئات من ظلمهم فطرح عليه حتى يطرح في النار والعياذ بالله. هذا إفلاس. وأيضا حين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه سيدنا الإمام أحمد في مسنده رضي الله عنه: يا رسول الله، إن فلانات، أو إن فلانات، تحديد الاسم، تصوم النهار كل النهار وتقوم الليل كل الليالي، لكنها سيئة الخلق تؤذي
0: وفي
1: جيرانها
0: هي في النار.
1: بلسانه. قال: هي في النار.
0: يعني فضيلة الدكتور، من
1: نعم
0: خلال هذا العرض، يعني لهذه التقدمة الرائعة، من خلال هذا العرض للجانب الأخلاقي في الإسلام، من خلال أخلاق النبي صلى الله عليه
1: صلى الله
0: وسلم،
1: عليه وسلم،
0: الحديث عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكفي له لقاء ولا لقاء.
1: أكيد قطعا.
0: نعم، يعني ونود أن يعني أن نقتطف من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم
1: صلى الله
0: بعضا
1: عليه
0: من
1: وسلم.
0: هذه الأخلاق،
1: نعم،
0: لنطبقها في واقعنا وحياتنا المعاصرة.
1: نعم،
0: يعني في ظل الضغوط وفي ظل مشاكل الحياة يحتاج الناس إلى كنف رحيم،
1: طبعا
0: إلى من يشعر بهم. أهمية خلق الرحمة من خلال أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله في شأنه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
1: نعم،
0: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك.
1: نعم،
0: أهمية خلق الرحمة بين المسلمين من خلال اقتدائهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وما كان يفعله.
1: من أبرز الأخلاق التي كان يتمتع بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلق الرحمة، ولذلك لم يكن رحيما فقط أي موصوفا بالرحمة، وإنما كان هو نفسه رحمة، بنص القرآن الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولذلك أمرنا الله أن نفرح به، نفرح بمولده، ونفرح بالانتساب إليه، ونفرح بوجوده صلى الله عليه وسلم. هو الرحمة المهداة، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وفي قراءة ورش: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فلتفرحوا هو خير مما تجمعون. ففضل الله والإسلام ورحمته هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كان رحمة، كان رحمة أستاذ محمد، ليس للمؤمنين فقط، وليس رحمة لأتباعه فقط، وإنما كان رحمة للكافرين. حين طلب الكفار في صدر الإسلام، في صدر هذه الدعوة، طلبوا أن ينزل الله عليهم العذاب. في الأمم السابقة كان القوم إذا كذبوا رسولهم وخالفوا رسول الله، رسول ربهم، وكذبوا شرع ربهم، أرسل الله تعالى عليهم عذابا يسمى عذاب الاستئصال. عذاب الاستئصال يعني عذاب لا يترك أخضر ولا يابس إلا أكله. صدر هذه الأمة طلبوا العذاب من الله طلبا مباشرا: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. ماذا كان الجواب القرآني؟
0: وما كان الله ليعذبهم،
1: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. كأن رب العالمين سبحانه وتعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: كيف أعذب أمة فيها حبيبي؟ لا يمكن. فهو رحمة، هو صلى الله عليه وسلم هو نفسه رحمة للناس، وكان رحيما متصفا بالرحمة، بالمؤمنين رؤوف رحيم، ورحمته عامة شاملة، لأن رحمته قبس من رحمة الله. فبما رحمة، والباء هنا للسببية كما يقول علماء اللغة العربية، مثل التي في قوله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم، أي بسبب ظلم. فبما نقضهم ميثاقهم، بسبب نقضهم. فهنا فبما رحمة، أي بسبب رحمة من الله لنت لهم. كأن رحمة رسول الله قبس من رحمة الله التي هي 100 جزء. خلق الله الرحمة 100 جزء. ادخر لنفسه 99 جزءا ووزع جزءا واحدا من 100 على جميع الخلائق بها يتراحمون، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن ولدها مخافة أن تقتله، وادخر 99 جزءا يرحم بها عباده يوم القيامة. فهنا رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مضرب الأمثال، وكان رحيما بالصغار وبالكبار، رحيما بالجاهل، ورحيما بالمخطئ، ورحيما حتى بالكافر. لما قيل له: يا رسول الله، ألا تدعو عليهم حين عذبوه وطردوه وآذوه وأدموا عقبيه الشريفتين
0: هذا اليوم الشديد، يوم
1: في
0: الطائف.
1: يوم الطائف الذي كان يضرب به المثل؟ هل مر عليك يوم أشد يوما، يوم الطائف يا رسول الله،
0: يوم
1: أو يوم
0: أحد.
1: أحد؟ ويحكي هذا الكلام. فقيل، نزل سيدنا جبريل عليه السلام وقال له: ادعو عليهم، معي ملك الجبال، والله لو أمرتنا أن نطبق عليهم الأخشبين لفعلنا. قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت رحمة ولم أبعث لعانا. فكان رحمة وكان رحيما.
0: يبقى إذا معالي الدكتور، من خلال هذا الموقف يعني حتى نطبق أخلاق النبي في واقعنا، الرحمة مع المخالف.
1: لابد من الرحمة. يا أخي الحبيب، حين دخل رجل المسجد النبوي الشريف بحضرة النبي وأصحابه،
0: يعني حتى يعني الخلاف في بعض أو مما نسمع أو نرى قد يصل إلى التفسيق والتبديع والتكفير.

0: النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يقبل الحسن والحسين، فتعجب صبطيه يعني أولاد بنته، فتعجب وقال: يا رسول الله تقبلون الصبيان، تقبلون أولادكم وأحفادكم وأسباطكم؟ فقال: نعم نفعل. فقال له: إن لي 10 من الأولاد ما قبلت واحدا منهم قط.
1: وما أملك أن أضع الله رحمتي
0: فتعجب
1: من
0: صلى
1: قلبك،
0: الله
1: صلى
0: عليه
1: الله
0: وسلم
1: عليه
0: بل وغضب، وقال له: أو أملك، يعني ما أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ من لا يرحم لا يرحم. يا
1: عار.
0: أخي أخبرنا أن امرأة دخلت النار في هرة، في هنا بمعنى بسبب، في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. ولما كان يخطب على المنبر في يوم من الأيام، انظروا إلى هذه المشاهد، الأمة
1: الرحمة
0: كلها
1: بالصغار،
0: شديرة.
1: تربية،
0: الصغار، أنا سأضرب مثلا
1: نعم
0: حالا،
1: الرحمة
0: لما
1: بالصغار.
0: كان يخطب على المنبر في يوم من الأيام ودخل الحسن أو الحسين، ابن 3 سنوات في تقريبا أو 4 سنوات، فدخل يمشي يتهادى في الجامع ورسول الله على المنبر، لم يملك النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أن قطع حديثه، ونزل من على المنبر وأخذ جرى عليه وأخذه وضمه وقبله وأجلسه إلى جواره على المنبر، ثم استأنف الحديث وقال للناس: صدق الله
1: نعم
0: العظيم،
1: مالك.
0: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. يعني في حبي لهذا السبط ولهذا الولد وشفقتي عليه ولهفتي عليه قطعت الحديث وحملتني على ألا أستطيع مواصلة الكلام.
1: يعني من خلال خلق الرحمة فضيلة الدكتور، ونريد أيضا أن نطبقه على
0: نعم
1: واقعنا، يعني في ظل أيضا يعني صعوبات الحياة، أصحاب الأعمال
0: نعم
1: وممن يستخدمون الناس تحت أيديهم أيا كانت هذه الأعمال،
0: نعم
1: من خلال اقتدائهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، لابد من مراعاة هؤلاء
0: طبعا
1: والرفق بهم
0: طبعا
1: والرحمة بهم.
0: طبعا
1: أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين
0: صحيح
1: فما قال لي أف قط.
0: صحيح
1: يعني نود يعني إلقاء الضوء على الرحمة في من يستخدم إنسانا تحت يديه في أي عمل من
0: نعم.
1: الأعمال.
0: من الأشياء المهمة جدا أن نستحضر أننا جميعا جميعا خدم لله عز وجل ولدين الله ولهدي الله، ورفع الله بعضنا على بعض درجات فتنة واختبارا، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. هناك ابتلاء بالشر وابتلاء بالخير، والناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض، وإن لم يشعروا خدموا. فإذا مكن ملك الله إنسانا خادما أو غلاما أو عاملا عنده أو موظفا، كثير من الناس يتعامل بصلف وغرور وكبرياء وأنفة وقسوة، ولا تنزع الرحمة إلا من شقي. يا أخي يجب أيها السادة المستمعون أن تقيسوا علاقتكم بالله ومكانكم عند الله بوجود الرحمة في قلوبكم. لا تنزع الرحمة إلا من شقي، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي أو ذو القلب القاسي. قال صلى الله عليه وسلم: إخوانكم خوالكم أي خدمكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم من العمل ما لا يطيقون، فإذا كلفتموهم فأعينوهم. والرفق بالصغار بصفة عامة، لأن بعض الناس يظن أن الرحمة والتبسط والتواضع ينقص الهيبة أو يذهب الهيبة أو يقلل الدرجة والمكانة أو يتنافى مع الدين والتدين، هذا فهم خاطئ. يعني كثير من الناس يظن أن التدين من لوازمه تجهم الوجه وغلظ الملامح وخشونة القول. هذا هؤلاء كثير من الناس يدينون بهذا الفكر. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أذكره مثالا بالحقيقة ويطربني هذا المثال دائما، لما كان يصلي يوما من الأيام ودخل الحسن أو الحسين رضي الله عنهم والرسول يصلي بالناس، فما كان من هذا الغلام الصغير الطفل إلا أن ركب على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. يعني مشهد ربما ينفر منه كثير من الناس اليوم، وربما يتعامل بقسوة أو غلظة، أو يعني يعنف الغلام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أطال السجود جدا حتى ظن الصحابة أنه قبض صلوات ربي وسلامه عليه.
1: صلى
0: فبعد الصلاة سألوا: يا رسول الله أطلت السجود حتى ظننا أنك قبضت، فقال لهم: ماذا؟ إن ابني، والعرب يسمون ابن الابن وابن البنت يسمونه ابنا، كما يسمون الأب الجد ويسمونه أبا. قال: إن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله، كرهت أن أقطع عليه لذة لعبه. هكذا يجب أن يتعامل الناس مع الصغار ومع الخدم ومع الموظفين والعملة.

لك الله سبحانه وتعالى أمرك، هذا الإنسان عامله بالرحمة، استمطر رحمة الله عز وجل عليك بماذا؟ برحمتك لعباده، لأنها معادلة، الراحمون يرحمهم الرحمن، ومن لا يرحم لا يرحم.

0: صلى الله عليه وسلم. نواصل إخوة الإيمان لقاءنا الذي يحمل عنوان نماذج من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ونواصل الحديث مع فضيلة الأستاذ الدكتور ربيع جمعة الغفير. تحدثنا قبل الفاصل عن هذا الخلق من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خلق الرحمة. يعني من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم التي يجب أن يلتزم بها المسلمون هو خلق البيوت في حاجة إليه، هو كيف كان يعامل النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته، وكيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم مع أبنائه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بالرغم مما كان يحمله من هموم الدعوة وأعباء الرسالة، إلا أنه كان صلى الله عليه وسلم يعرف ما عليه في بيته وما له صلى الله عليه وسلم. لأن كثيرا من البيوت يحدث فيها المشكلات بسبب أن البعض يطالب، الزوج ربما يطالب بما له ولا يريد أن يؤدي ما عليه، وكذلك ربما فعلت الزوجة نفس الشيء. نريد أن نلقي الضوء على خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتعامله مع زوجاته ومع أهل بيته صلى الله عليه وسلم.
1: نعم، في الحقيقة كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مضرب المثل في حسن الخلق وروعة التعامل وحضارية العلاقة بينه وبين أزواجه في الحياة الزوجية. ولذلك هو القائل: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ومخطئ من ظن يوما أن أخلاق رسول الله أو حديثه عن الأخلاق كان مجرد كلام يتلى أو عبارات تردد وهو بمعزل عن تطبيقها. السيدة عائشة رضي الله عنها وهي زوجه حين سئلت عن أخلاقه ماذا قالت؟ قالت للسائل: أتقرأ القرآن؟ قال: نعم. قالت: كان خلقه القرآن. يعني ما من خلق جاء نظريا في القرآن الكريم إلا وطبق منهجا عمليا في شخص سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا السيدة خديجة رضي الله عنها، هذه شهادات من أزواجه، السيدة خديجة رضي الله عنها في ليلة النبوة لما جاءها رسول الله صلى الله عليه وسلم من غار حراء فزعا مذعورا وقال لها بعد أن هدأ روعه: والله لقد خشيت على نفسي يا خديجة، لم تجد رضي الله عنها ما تهدئ به روعه أفضل من أن ذكرته بجميل أخلاقه وجليل خصاله. فقالت له: كلا والله لن يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتصدق الحديث وتعين على نوائب الحق، فوالله لا يخزيك الله أبدا. أنت ذو كرم يا محمد وأنت ذو خلق، والكريم لا يقع وإن وقع وجد متكئا. وتحكي الكتب عن نسائه، عن السيدة عائشة رضي الله عنها مثلا تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في مهنة أهله، مهنة يعني خدمة أهله، كان يرقع ثوبه ويخصف نعله، وكان يعلف الدابة، وكان يسقي الماء، وكان يعاون أزواجه في أعمال البيت، ولم يعنف امرأة من نسائه يوما، حتى كانت التي تشتط عليه في حديث أو كانت تنفعل عليه في وقت من الأوقات كان يلتمس لها العذر. وكان يعني حدث أن مرات ومرات أن انفعلت السيدة عائشة رضي الله عنها على النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة أصحابه، وكان يقول في بساطة وفي جمال: غارت أمكم، غارت أم المؤمنين، ويبتسم وينتهي الموقف
0: أن والله إني أعرف ماذا تكون غضبة علي وماذا تكون
1: أرأيت هذا التبسط. وهل هذا يغض من قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول: إني لا أعرف متى تكونين عني راضية ومتى تكونين علي غضبة. فقالت: كيف تعرف يا رسول الله؟ قال: إذا كنت عني راضيتان قلت تقولين في قسمك، إذا أقسمت لا ورب محمد، فإذا كانت غضبة على رسول الله تقول لا ورب إبراهيم ورب محمد ورب
0: اسمك فقط،
1: ورب محمد ورب إبراهيم واحد، لكن هي تستعمل الاسم أو تهجر الاسم. فضحك صلى الله عليه وسلم لما سمع ذلك أو لما قال ذلك، فقالت له: نعم والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك. والمواقف في ذلك كثيرة لا تحصى وأجل من أن تستقصى. وكان إذا ألقي السيدة فاطمة بالنسبة للأبناء كان يهش لها ويبش ويقوم من مجلسه ويقبلها ويعانقها، يقبلها بين عينيها ويقول مرحبا بأم أبيها، ويقول: هي ريحانة أشمها. هو بذلك يعلمنا ما قاله نظريا في قوله: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي.
0: يعني فضيلة الدكتور، يعني من جميل أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخلق الكريم
1: نعم.
0: الذي اتصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله له: خذ العفو
1: نعم
0: وأمر بالعرف.
1: نعم.
0: يعني خلق العفو اتصف به النبي صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
0: وهذا الخلق، خلق العفو، لا يكون إلا عن قوة
1: طبعا
0: وعن قدرة عن أخذ الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم بخلق العفو يعني أثر القلوب بهذا الخلق العظيم.
1: نعم.
0: يعني ما أحوجنا إلى التعرف على أن يكون أو أن نلتمس فيما بيننا الأعذار، وأن يعفو بعضنا عن بعض. يعني الحديث المشهور، حديث ثمامة،
1: نعم،
0: يعني الذي كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم فعفى عنه النبي، ويوم فتح مكة: اذهبوا فأنتم الطلقاء.
1: نعم.
0: أهمية خلق العفو في حياتنا من خلال يعني اقتدائنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخلق.
1: في الحقيقة إن من الأخلاق الغائبة بوضوح في حياتنا المعاصرة وفي علاقاتنا في هذا الزمان خلق العفو والصفح عن المخطئ والتجاوز عن الزلات، الصفح عن الزلات والعفو عن المخطئين والمذنبين. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا أروع المثل في هذا الباب، باب العفو عند المقدرة وعند استطاعة الانتقام. وقال لأصحابه أولا: من جاءه أخوه معتذر متنصلا، أي معتذر، كلمة متنصل يعني معناها معتذر، فليقبل ذلك منه محقا كان أو مبطلا، يعني حتى لو كان اعتذارا كاذبا، حتى لو كان اعتذارا مزيفا، حتى لو كان اعتذارا لأنه مخطئ حقا. من أتاه أخوه متنصلا فليقبل ذلك منه محقا كان أو مبطلا، فمن لم يفعل لم يرد علي الحوض يوم القيامة. وقال في حديث آخر: ألا أخبركم بشراركم؟ قالوا: بلى إن شئت يا رسول الله. قال: إن شراركم الذي ينزل وحده ويجلد عبده ويمنع رفده، يعني يمنع عطاءه، ويجلد عبده يعني يتعامل بقسوة مع عبيده ومع خدمه. ألا أنبئكم بشر من ذلكم؟ قالوا: بلى إن شئت يا رسول الله. قال: الذين لا يقيلون عثرة ولا يقبلون معذرة ولا يغتفرون ذنبا. أفلا أنبئكم بشر من ذلكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. أفلا أنبئكم بشر من ذلك؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الذي يبغض الناس ويبغضونه، إلى آخر هذا الحديث. فإذا قضية التماس المعاذير وقضية العرب نفسهم كانوا يقولون: الاعتراف يمحو الاقتراف، اقبل معاذير من يأتيك معتذرا إن حق إن قال في ذلك صدقا أو فجرا، يعني يعني يعني اقبل من الاعتراف يمحو الاقتراف، طالما اعترف بخطئه هذا جدير أن يمحى. والله أدب رسوله بهذا الأدب وقال له: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وأيضا أدبه في آية أخرى، أو أدب أمته حين قال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فكان صلى الله عليه وسلم في ذلك نموذجا، وأروع نموذج تطبيقي على هذه الفضيلة الإنسانية في فتح مكة. فتح مكة لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم منتصرا ظافرا شامخ الرأس إلا لله عز وجل، فدخل مكة فوجد أمام عينيه الذين ضربوه والذين آذوه والذين حاولوا قتله والذين طلقوا بناته والذين أخرجوه من أحب بلاد الله إلى الله وإلى نفسه مكة، وجد كل هؤلاء أمام عينيه، ومصائرهم مرتبطة أو متوقفة على إشارة من إصبعه الشريف. فسألهم هذا السؤال الرقيق: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خير أخ كريم وابن أخ كريم. فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. قال في ترفع عجيب وترفع عن التشفي والانتقام وهو عليه قادر: اذهبوا فأنتم الطلقاء، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. من دخل داره وأغلق عليه بابه فهو آمن، لن يفزع ولن يروع. هذا نموذج رائع في العفو. وأيضا ربى أصحابه على ذلك، وتروي الكتب أن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه لما كانت إحدى جواره تصب له الماء في للوضوء فسقط الإناء من يدها على يده فآلمه وأوجعه، فنظر إليها فقالت له: يا سيدي والكاظمين الغيظ. فقال: كظمت غيظي. قالت: والعافين عن الناس. قال: عفوت عنك. قالت: والله يحب المحسنين. قال: اذهبي فأنت حرة لوجه الله تعالى. هذه مدرسة رائعة تربى فيها صدر الأمة، أو الأمة تربت فيها على جليل الخصال وجميل الأفعال. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
2: وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء والثواب يخصف نعله.

ويحب المساكين. كان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء والثواب، يخسف نعله ويرقى ثوبه ويحلب شاته ويسير في خدمة أهله.

0: إخوة الإيمان، نواصل حديثنا حول نماذج من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اللقاء مع فضيلة الأستاذ الدكتور ربيع جمعة الغفير. أوشكت الفترة على الانتهاء فضيلة الدكتور، يعني من جملة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة.
1: نعم
0: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله لا ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة.
1: نعم
0: يعني البعض قد ينفر من دين الله من خلال الغلظة والشدة، وأن الدين فيه غلظة وأن الدين فيه غلو، ومن خلال هذا الأسلوب الدعوي البعيد عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما نفر الناس من دين الله عز وجل. نود الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم سريعا في خلق دعوته إلى الله عز وجل.
1: نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم النموذج الأعلى للدعاء إلى دين الله عز وجل في الخلق القويم وفي القدوة وفي البساطة وفي الرفق بالمدعو، الرفق بالمخطئ والرفق بالجاني والرفق بالمذنب. لما كان يأتيه الأعرابي الجلف الفظ الغليظ فيغلظ لرسول الله في القول فيرق له رسول الله ويلين في الخطاب، لما دخل رجل وحاول أن يبول أعزكم الله بحضرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واهتزت السيوف لضرب الرجل، لكن رسول الله قال اتركوه لا ترزموه في بوله، يعني لا تقطعوا عليه بوله، اتركوه وأريقوا أو هريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ادعوا إلى سبيل ربك بماذا؟ بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. حتى المخالف المجادلة تكون بالتي هي أحسن. يجب أن يكون الداعية إلى الله عز وجل نموذجا جاذبا، لا نموذجا منفرا، لا عامل تنفير. هناك كثير من الناس كما قال رسول الله إن منكم منفرين يبغضون دين الله إلى الناس ويبغضون الله إلى عباده. ارفق يا أخي، النصح أنت تنصح إنسانا، النصح دواء مر، اجعل معه شيئا من حلو الكلام، واجعل معه شيئا من رقيق الكلام. فهنا لما وقف رجل مثلا يغلظ للخليفة المأمون في القول ويقول له كذا وكذا، فقال له الخليفة المأمون يا هذا يا أيها الشيخ ارفق بي وبنفسك ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق. يعني ما كل مرة تسلم الجرة ربما تقع مع ملك أو أمير لا يرحمك، ارفق بي أيها الرجل، فإن الله تعالى قد أرسل من هو خير منك إلى من هو شر مني، أرسل موسى وهارون إلى فرعون ومع ذلك قال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى.
0: أهمية الأخلاق في تماسك وقوة المجتمع.
1: نعم، لن يكون هناك قوة للمجتمع إلا بالخلق، لن تقوم قائمة لأي مجتمع ويبقى قويا متماسكا إلا إذا كان عنده أخلاق، عنده نظام في العمل، عنده إتقان للعمل، عنده صدق في الحديث، عنده أداء للأمانة، عنده وفاء في الطباع، عنده كرم وسخاء. منظومة الأخلاق، رحمة الله على أمير الشعراء إذ قال وإذا إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا. لن تبقى الأمة قوية متماسكة إلا إذا رحم الكبير الصغير ووقر الصغير الكبير ووصلنا الرحم وداوينا وواسينا المصاب وداوينا المريض وعنا المحتاج. وكان يعني هناك صورة أستاذ محمد، إن كان هناك من ختام فأراه أروع ختام الحقيقة، لا صورة يعني ليست من أساطير الأولين ولا من حكايات ألف ليلة وليلة، ولكن واقع عاشه المسلمون. أول قاضي في الإسلام كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، أول وزير في الإسلام وأول قاضي أيضا، كان قاضيا في خلافة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، يعني بعد وفاة سيدنا رسول الله. فظل سيدنا عمر هذا القاضي المهيب عاما كاملا لم يطرق بابه صاحب مشكلة أو صاحب قضية صاحب شكاية، فما كان من سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه إلا أن لملم أوراقه وأغلق محله مكان مكتبه وذهب باستقالة مسببة إلى سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، أستعفي من القضاء يا خليفة رسول الله. ففزع سيدنا أبو بكر، أمن مشقة القضاء جئت تطلب الإعفاء يا عمر؟ قال لا والله يا خليفة رسول الله، ولكن هؤلاء قوم لا حاجة بهم إلى قضاء، ها هؤلاء قوم عرف كل منهم ما له فلم يطلب أكثر منه، وما عليه فلم يقصر في أدائه، أحب كل منهم لأخيه ما يحب لنفسه، وكره لأخيه ما يكره لنفسه. قوم غنيهم موفور يعني شبعان، وفقيرهم مجبور، وظالمهم مقهور، ومظلومهم منصور، ففيم حاجتهم إلى القضاء يا خليفة رسول الله؟ وهذا الكلام ليس من نسج الخيال، ولا من أساطير الأولين كما أقول، ولا من المدينة الفاضلة للفارابي أو ابن سينا، وإنما هو واقع عاشه المسلمون حين كان هناك حياة بالقرآن وحياة بسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
0: ومن أراد أن ينال محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يحظى بجواره فعليه بحسن الخلق
1: طبعا.
0: كما قال صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. إخوة الإيمان، إلى هنا نصل بكم إلى ختام هذا اللقاء. نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور ربيع جمعة الغفير، الأستاذ بجامعة الأزهر. شكرا لكم فضيلة الدكتور على هذا
1: بارك
0: اللقاء.
1: الله فيك أستاذ محمد، وبارك الله في السادة المستمعين في كل مكان.
0: إخوة الإيمان، هذه تحيات الزملاء: الزميلة منى عثمان التي أشرفت على هذه الفترة، والزميل أحمد عثمان من الصفحة الرسمية لإذاعة القرآن الكريم. هذه تحيات الزميل توفيق المعداوي من الهندسة الإذاعية. كنت معكم محمد جمعة من أسرة المذيعين. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: حب النبي الهاشمي شجاني والمنام

الإسلام والحياة فترة إذاعية على الهواء نتناول فيها قضايا المجتمع.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله. يا سيدي يا رسول الله يا حبيبي، صلى عليك الله ما اتسع المدى واشتاقت الأرواح للرحمن. نفسي فداك وكل أهلي والورى، الجذع حن فكيف بالإنسان. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم بلغ قلب حبيبنا عن قلوبنا السلام، واجعلنا في قلبه الشريف. أما بعد، ليعلم أهل الله أن الله هو الذي خلق، والذي خلق أعلم بمن خلق، يعلم السر وأخفى، يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. فيا من تستخفون عن عيون الناس عند اقتراف المعاصي، لا تجعلوا الله أهون الناظرين إليكم. يا من تكذبون، يا من تغتابون، يا من تتبعون عورات الناس، يا من تأكلون أموال الناس بالباطل، اعلموا أن الله يراكم. إن من أعظم ما يصلح القلوب ويزكي النفوس ويحفظ الإنسان في خلواته وجلواته مراقبة الله سبحانه وتعالى. ومراقبة الله يا أحباب هي أن يستشعر العبد دوما أن الله يراه، يراه ويسمعه ويعلم سره وعلانيته، فلا يجترئ على معصية ولا يقصر في طاعة. قال تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى، وقال: وهو معكم أينما كنتم، وقال: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقد ورد في حديث الإحسان العظيم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا جبريل في معنى الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يا أحباب سيدنا النبي، يا أمة انتسبت ونسبت إلى قلب سيدنا رسول الله، يلزمنا أن نستحي من الله سبحانه وتعالى. إن بعض الناس قد يستحيون من أعين الخلق، ولكن المؤمن الحقيق يستحيي من نظر الحق إليه. قيل لأحد العلماء الأولياء: متى يكون العبد من المتقين؟ قال: إذا نصب نفسه كأنه يرى الله. وقال العلامة الإمام الجنيد: المراقبة دوام علم القلب بقرب الرب. وقال سيد الإمام الولي الحارث المحاسبي: من راقب الله في خواطره عصمه الله في جوارحه. وما أجمل كلام سيد الإمام العالم العلامة ابن عطاء الله السكندري حين قال: اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليل على انطماس البصيرة منك. استحضروا الله في قلوبكم، استحضروا عظمة جلال الله سبحانه وتعالى في قلوبكم. وإذا علم العبد أن الله مطلع عليه انصرف عن تتبع أرزاق الناس وأخبارهم، وانشغل بحاله مع الله، انشغل بإصلاح نفسه مع مولاه. أيها المستمعون الكرام، إن أصعب الامتحانات هي امتحانات الخلوات، ففي الخلوة يظهر صدق المراقبة. قال بعض السلف: لا تكن ولي الله في العلانية وعدوه في السر، والعياذ بالله. فيا من أثقلته الهموم، راقب مولاك، ويا من أراد الثبات على الطاعة راقب مولاك، ويا من خشي على قلبه من الفتن راقب مولاك. اللهم اجعلنا ممن يستحيون منك حق الحياء. إلهي يا إلهي، أنت ترانا حين نختلي، وتسمع أنيننا حين نختفي، وتعلم ما في صدورنا وما وارى قلوبنا، فكيف نجترئ على معصيتك وأنت شاهدنا؟ إلهي، كم نسينا نظرك إلينا وانشغلنا بنظر الخلق عنا، فإن سترتنا فبفضلك، وإن فضحتنا فبعدلك، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ليعلموا مع الدكتور محمد الهندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: إذاعة القرآن الكريم.

0: أكبر.
1: أحاديث أئمة الأزهر الشريف منذ ما يقرب من 100 عام من الإمام محمد مصطفى المراغي إلى الإمام أحمد الطيب قريباً على إذاعة القرآن الكريم منبر الوسطية وصوت الإسلام.

0: لا يأتون بمثله في وجوه إعجاز القرآن الكريم.
1: قرآنكم فيه السعادة كلها والعز كل العز تحت ظلاله.
0: لا يأتون بمثله. برنامج من إعداد وتقديم رضا عبد السلام.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذه حلقة جديدة من برنامج لا يأتون بمثله، ويسعدنا أن يكون ضيفا علينا في هذه الحلقة فضيلة الدكتور عادل أبو الهيثم من علماء الأزهر الشريف ومهازلنا في بحثه عن ختام الآيات بأسماء الله الحسنى وموطن الإعجاز في هذا الختام. نقف عند الآية من سورة البروج، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. نقف عند وهو الغفور الودود. وما مظهر الإعجاز في اقتران الغفور مع الودود؟
3: نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. الودود من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهي يعني معناها الصفة أيضا، أنه يتودد إلى خلقه سبحانه وتعالى. الودود ذكرت مقترنة مع الرحيم ومع الغفور، لكن نقف مع قول الله تعالى وهو الغفور الودود في سورة البروج كما تفضلتم أصدر. الودود كثير التودد، كثير التودد والتقرب إلى
2: من جاء من فعول،
3: نعم، إلى من يوده بما يحبه ويرغبه في القرب، وهو الغفور الودود كثير التودد لعباده. والله سبحانه وتعالى هذه النفحات التي يعطينا على مدار عمرنا، رمضان والحج والعشر عشر الأخيرة من رمضان وليلة القدر، إن ربكم في أيام داركم نفحات، هذا ما بالتودد يعني الله سبحانه وتعالى للعباد. في قول الله سبحانه وتعالى وهو الغفور الودود في سورة البروج، مغفرة الله تعالى ترغب العبادة في الاقتراب منه. الله عز وجل
2: الودود،
3: نعم، لما ذكر الله شديد بطشه في آية سبقت: إن بطش ربك
2: لشديد،
3: أخافني، أخاف ونرتعد، بطش شديد وربك، فيها تغيب وإنذار وما يجعل الأبدان تقشعر والقلب يرتجف خوفا ووجلا. تلت هذه الآية لاستمالة القلوب بأن المغفرة والود منه تعالى قريبان، فقدمت المغفرة لأنها سبب في الود. وتختلف دلالة التعلق بهذين الاسمين العظيمين. قال تعالى مثلا في آية تانية: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو المصير. الودود من صفات الله تعالى، أصله من المودة، وهو يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل الذي أخطأ من شدة فرحه بوداد الله عز وجل له،
2: ألم أنت عبدي وأنا ربك.
3: طيب الإمام البخاري في الصحيح فسر الودود بأنه الحبيب. الودود هو الحبيب، وقالوا لا، ده يعني الودود الذي يتودد، لأن اقترانه مع الغفور هو الذي جعله أقرب للوداد من المحبة. اقترن بالغفور والغفور ودود، واقترن بالرحيم، إن ربي رحيم ودود. وفيه سر لطيف الغفور الودود، أن الله تعالى يحب التوابين، وأنه يحب عبده بعد المغفرة فيغفر له ويحب، كما قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين. فالتائب حبيب الله، فالود أصفى الحب وألطفه، فذكر أن المغفرة تسبق الحب، فالله يحب عبده بعد المغفرة ويكثر من وداده له. وهنا أستاذنا ممكن ننزل الموضوع على الواقع. إذا تلاحى اثنان وتخاصم، وما أكثر هذا الخصام في ذلك العصر، ثم اصطلح بلغتنا الله عز وجل، العبد يهفو ويذنب ويجرم ويقترف السيئات، وإن تاب إلى الله
2: تاب الله عليه،
3: ومش كده بس، ويتودد إليه وهو الغفور الودود، فكون أيها المسلم غفورا ودودا. ايه المانع ان زمان يرجع تاني؟ ما المانع؟ ما المانع؟ الله عز وجل قال والتائبون الذنب كمن لا ذنب له. الله يمحو ويغفر. العبد يهفو والرب يعفو. العبد يهفو والرب يعفو. ولذلك العلماء قالوا اغفر يغفر لك يا ابن آدم، إن أردت أن يعفو الله عن ذنوبك فاغفر أنت لعباده. تغفر هنا يغفر هناك، تعفو هنا يعفو هناك، تطالب بالحق هنا يطالب بالحق هناك. نعم، فالعفو من شيم الكرام، والكريم إذا عفا لا يعاتب، والله عز وجل هو الغفور الذي يغفر ثم يتودد إلى من أجرم وأسرف وفي حق الله عز وجل. عندما يذنب الإنسان أسرف في حق الله، مع ذلك ربنا يقبله ويتوب عليه، بل ويتودد إليه بالنعم وبالحب ويدعوه إلى قربه في محافل طاعته.
2: إن بطش ربك لشديد إنه يبدي ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. سبحان من هذا كلامه. في نهاية هذه الحلقة نشكر لفضيلة الدكتور عادل أبو الهيثم من علماء الأزهر الشريف، ونشكركم إخوتنا إخوة الإيمان على وعد باللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، مع تحيات هدى محمد للهندسة الإذاعية، وتحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: لا يأتون بمثله في وجوه إعجاز القرآن الكريم.
1: قرآنكم فيه السعادة كلها والعز كل العز تحت ظلاله.
0: لا يأتون بمثله. برنامج من إعداد وتقديم رضا عبد السلام.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مفاهيم غيرها الرسول.
1: يا نور يوم ولدت قامت عزة للأرض، إذ أمست لنورك تنتمي الكوكب الأرضي، الكوكب الأرضي حين وطئته أمسى حصاه يتيب فوق الأنجم.
0: مفاهيم غيرها الرسول، برنامج من إعداد وتقديم عماد عطية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أودع في القلوب رحمة ومحبة، وجعل الذرية زينة الحياة الدنيا وأمانة في أعناق الآباء والمجتمعات، والصلاة والسلام على من كان أرحم الناس بالصغار والكبار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ويقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. إخوة الإيمان، في هذه الحلقة نقترب من مفهوم عظيم غيره النبي صلى الله عليه وسلم في النظرة إلى الطفل، فقد نقل الطفولة من دائرة الإهمال أو القسوة إلى رحاب العناية والبناء، وجعل تربية الصغار طريقا لصناعة الإنسان المتوازن الذي يشعر بالمحبة والتقدير وينشأ في بيئة تنمي عقله وقلبه معا. فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد نبوي الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أهلا بكم في هذا اللقاء.
3: أهلا وسهلا بكم وبالسادة المستمعين الكرام.
2: بداية، كيف كانت بعض النظرات القديمة إلى الطفل باعتباره كائنا صغيرا لا يلتفت إلى مشاعره أو يربى أحيانا بالقسوة والشدة المفرطة؟ وكيف غابت عن بعض البيئات قيمة الإصغاء إلى الطفل وفهم حاجاته النفسية والإنسانية؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقد كانت الطبيعة البدوية التي نشأت عليها بعض القبائل قديما قبل الإسلام لها أثر كبير في التعامل مع كل الناس وخاصة الأطفال. ربما كان الواحد ينجب أولادا كثيرين ولا يقبل منهم واحدا، كما جاء رجل يقول ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت القسوة والغلظة في أساسها طبيعة، لكنها كانت لا تقف عند حدود التعامل مع الكبار، بل تمتد إلى الأطفال الصغار. فكان الطفل لا يلتفت إلى مشاعره، وكانت التربية تقوم على القسوة وكثرة الزجر والعنف، فتقدم الطاعة على الفهم والخوف على الحوار والعقاب على الإصغاء. فإذا أخطأ الطفل عولج خطأه بالشدة بدل أن يفهم ويوجه إلى الصواب.
2: فضيلة الدكتور، كيف جاء النبي صلى الله عليه وسلم فملأ حياة الأطفال بالرحمة واللطف، فكان يقبل الصغار ويحملهم ويراعي مشاعرهم واحتياجاتهم، وكيف علم الأمة أن التربية ليست قهرا للنفس وإنما بناء للإنسان بالمحبة والحكمة والقدوة الحسنة؟
3: أساس المنهج النبوي في التربية قائم على الرحمة والرعاية والتوجيه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالصغار، يحملهم ويقبلهم ويداعبهم. يصل إلى بيته الكريم صلى الله عليه وسلم فيبحث عن السيدة فاطمة الزهراء، فيقبلها ويلاعبها ويلاطفها ويجلسها بجواره صلى الله عليه وسلم. وكان يراعي مشاعر الطفل حتى في الصلاة، فإذا سمع بكاءه خفف الصلاة رحمة بأمه. وهكذا علمنا الإسلام أن الطفل أمانة وليس مشروعا لطاعة عمياء، يحتاج إلى الحب والتوجيه وإلى الحزم الذي لا يتحول إلى قسوة. فالتربية النبوية لا تفسد بالدلال ولا تبنى بالخوف، وإنما تصنع بالرحمة والقدوة والحوار، وهذا ما علمه لنا بتطبيق عملي رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم.
2: فضيلة الدكتور، في واقعنا المعاصر وفي زمن تتنوع فيه تحديات تربية الأطفال بين الانشغال عنهم أو الشدة عليهم أو إهمال مشاعرهم، كيف نستلهم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رعاية الطفل، وكيف نوازن بين التوجيه والتأديب وبين منح الأبناء الحب والأمانة والثقة؟
3: هناك أمران أساسيان في واقعنا نستلهمهما من الهدي النبوي على صاحبه أفضل الصلاة وأتم السلام. أما الأول فهو الإغراق في الحب والحنان. يجب أن نعطي لأولادنا مساحة كبيرة من مشاعر الحب والاحتواء والسماع والإصغاء. وأما الأمر الثاني فهو عدم الإهمال. لا نترك أولادنا فريسة للهواتف المحمولة يلعبون بها منذ صغرهم فتصيبهم بمشاعر التوحد والعزلة، لا نتكلم معهم ولا نلاعبهم فينشأ الطفل بمعزل عن أبيه وأمه، نفقد معه لغة الحوار وهو صغير، فلا نستغربن بعد ذلك أن يبتعد عنا أكثر وأكثر وهو كبير. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر في الشارع فيسلم على الأطفال ويداعبهم ويقول للطفل الصغير يا أبا عمير ما فعل النغير، ويرى الحسن والحسين رضي الله عنهما مقبلين عليه فينخفض لهما قليلا ويقبلهما ويحتضنهما ويقابلهما بالبشر والترحاب. ما أحوجنا إلى هذه المعاني الجليلة النبيلة الآن حتى نجني من وراء ذلك إنسانا قويا يعمر الأرض ويصنع الحضارة ويمشي بكل أمان.
2: وهكذا إخوة الإيمان، جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليعيد للطفولة مكانتها، فكانت في منهجه صلى الله عليه وسلم مرحلة بناء وتكوين لا مرحلة تهميش أو إهمال. فالكلمة الطيبة واللمسة الحانية والقدوة الصالحة كلها لبنات في بناء الإنسان الذي يحمل الخير في قلبه وحياته. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. اللهم ارزقنا الرحمة والحكمة في تربية أبنائنا، واجعل بيوتنا عامرة بالمحبة والسكينة، وأنبت أبناءنا نباتا حسنا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نشكر باسمكم في ختام هذه الحلقة ضيفنا الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد نبوي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. شكرا جزيلا فضيلة الدكتور.
3: أحسن الله إليكم وبارك فيكم.
2: ونشكركم سمعين الكرام، ولكم أطيب تحيات محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: يا نور يوم ولدت قامت عزة للأرض، إذ أمست لنورك تنتمي الكوكب الأرضي، الكوكب الأرضي حين وطئته أمسى حصاه يتيب فوق الأنجم.
0: مفاهيم غيرها الرسول، برنامج من إعداد وتقديم عماد عطية.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من الكتابات الإسلامية أعدها الزميل خالد قنديل، معكم في قراءتها محمد جمعة. أيها الإخوة المؤمنون، إن القدوة والأسوة في الدعوة والعبادة والأخلاق والتربية هي أفعل الوسائل جميعا وأقربها إلى النجاح، وإن مبادئ الإسلام تحظى بالقبول حينما يمتثلها الداعي قبل المدعوين. وقد كان المصطفى صلى الله عليه وسلم صورة حية لتعاليم الإسلام السامية في كل شيء، فكان صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض. يقول الإمام ابن حزم: من أراد خير الآخرة وحكمة الدنيا وعدل السيرة والاحتواء على محاسن الأخلاق كلها واستحقاق الفضائل بأسرها، فليقتدي بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وليستعمل أخلاقه وسيره ما أمكنه. حول هذا الموضوع نطالع مقالا من موقع وزارة الأوقاف تحت عنوان الاقتداء والتأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم. جاء فيه: إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو القدوة والأسوة والمعلم والمربي الحكيم، وهو إمام الهدى الذي أمرنا الله عز وجل أن نقتدي به في عبادتنا ودعوتنا وأخلاقنا وسلوكياتنا ومعاملاتنا وفي جميع أمور حياتنا. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم خير قدوة للأمة في تطبيق هذا الدين، فجمع بين القول والعمل، وربط النظرية بالتطبيق، وقدم المعاني حقائق حية، فاهتدي به في جميع الأعمال والأقوال. وكان صلى الله عليه وسلم أمام أصحابه تجسيدا حيا لدعوته، ومثلا صريحا لمبادئه. ومن أبرز الأمثلة في السيرة النبوية الشريفة على كونه صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بنفسه قبل الناس ليقتدي الناس به، موقفه صلى الله عليه وسلم في حفر الخندق حول المدينة عندما سمع بقدوم الأحزاب، وإذا استعصت عليهم مشكلة سارعوا إليه يلتمسون منه حلا لها، فكان هذا كله دافعا للصحابة على العمل ومقويا لهممهم وعزائمهم، حيث يرون قائدهم ورسولهم معهم في خندق واحد يعمل كما يعملون ويأكل مما يأكلون وينام على مثل ما ينامون، وما زادهم ذلك إلا إيمانا وتسليما. ورسول الله صلى الله عليه وسلم رجل عبادة قام بين يدي الله حتى تورمت قدماه، فلما قيل له: أولم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال قولته الجميلة: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وهو صلى الله عليه وسلم رجل دعوة أخذت وقته وفكره وروحه، قال له ربه عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر، فقام استجابة لأمر ربه عز وجل. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعلقت به قلوب أصحابه إلا لأنه قدوة، ما أمرهم صلى الله عليه وسلم بأمر إلا وكان أول المنفذين له، وما نهاهم عن نهي إلا وكان أول المنتهين عنه، وما حد لهم حد إلا وكان أول الوقافين عند هذا الحد. وكان صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة لهذه الأمة، فكان أفضل الناس وأرحمهم وأرفقهم في معاملة أهله وعشرته. ومن مظاهر ذلك إخوة الإيمان ما تخبر به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حين سئلت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت: كان يكون في مهنة أهله، تعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. هكذا كان صلى الله عليه وسلم قدوة وأسوة للصحابة الكرام، بل للأمة جمعاء، في أخلاقه وتعاملاته، وفي عبادته لربه، وفي حياته كلها. وفي الختام إخوة الإيمان، إن الأسوة والقدوة علم وعمل، فيجب على العالم أو المربي أن يعمل بما يعلم أو يقول حتى تؤتي القدوة ثمارها، وإلا كانت هباء منثورا لا وزن لها ولا تأثير. إننا يجب أن نكون قدوة لأبنائنا وبناتنا ونسائنا وجميع أفراد مجتمعنا، إذا كنا نريد أن نبني مجتمعا فاضلا مؤسسا على القيم والفضائل والأخلاق النبوية. ولكي نحقق ذلك فعلينا التمسك بتعاليم وهدي كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث قال: إني قد خلفت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما أبدا، ما أخذتم بهما أو عملتم بهما، كتاب الله وسنتي.

0: للقنديل، نفذ هندسيا الزميل توفيق المعداوي. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 6:35 ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، فاز في الإجابة على سؤال الأمس من مسابقة السراج المنير حنان سيد نور الدين أحمد من محافظة قنا، مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: السراج المنير.
1: لما بدا في الأفق نور، نور محمد كالبدر، كالبدر في الإشراق عند كماله

0: السراج المنير، مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هي نقطة التحول الأعظم في تاريخ البشرية، حيث بدأت الرسالة الخاتمة التي أضاءت العالم بنور التوحيد. وقد انطلقت هذه الرحلة المباركة من غار حراء لتعلن ميلاد فجر جديد يحمل الرحمة للعالمين، ويؤسس لمرحلة فاصلة بين ظلام الجاهلية ونور الإسلام. لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 من عمره، كان صلى الله عليه وسلم يخلو بغار حراء ويتعبد ليالي كثيرة بالتفكر في ملكوت السماوات والأرض، إلى أن جاءه الوحي وهو في غار حراء فقال له: اقرأ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ. يقول صلى الله عليه وسلم: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، حتى بلغ علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع صلى الله عليه وسلم وهو في حالة من الخوف، حتى دخل على السيدة خديجة فقال: زملوني زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع، وأخبر السيدة خديجة بما حدث له، وقال: قد خشيت على نفسي. فقالت له: كلا، أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت به رضي الله عنها إلى ورقة بن نوفل ابن عمها، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى. فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى، ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ فقال ورقة: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم توفي ورقة بن نوفل، مستمعين الكرام، وانقطع الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فترة من الزمن، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقطع عن الخلوة بنفسه في غار حراء. وفي إحدى الأيام

0: صوتا من السماء، وكان جبريل عليه السلام، وإذا به ينزل بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. ومن هنا أمر الله تبارك وتعالى نبيه بالدعوة إلى توحيده وعبادته وحده. والسؤال الثالث عشر: أشارت آية في القرآن الكريم إلى أن الله تبارك وتعالى يكلم المختارين من عباده عن طريق الوحي، اذكر اسم السورة ورقم الآية.
1: فجر أطل على الوجوه

المسابقة لها جائزة يومية قيمتها 2500 جنيه، ويمكنكم المشاركة في الإجابة على أسئلة المسابقة من خلال الرابط الموجود على صفحة إذاعة القرآن الكريم وصفحة وزارة الأوقاف على الفيسبوك، مع تمنياتنا بدوام التوفيق.

0: السراج المنير، مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، طائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقدمها الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع، رواه ابن ماجه. وعن قيس بن عمرو رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الصبح ركعتان. فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس، رواه الترمذي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من صلى الفريضة ثم أراد أن يصلي بعدها فليتقدم أو ليكلم أحدا، رواه البيهقي. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
1: اللهم صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، قرآن المغرب، القارئ الشيخ أحمد الرزيقي يتلو علينا من سورة البقرة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك.

وكلا.

قلنا

وكلاه.

Hola.

Voilà!

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة البقرة، تلاها علينا القارئ الشيخ أحمد الرزيقي. اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك، فاغفر لنا. السابعة والنصف إلا 5 دقائق، ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهذا موعد أذان المغرب.

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد أذن الشيخ محمد رفعت لصلاة المغرب. أذن العشاء يحين موعده في 8:46.
2: سيدي يا رسول الله محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وتحياته وبركاته إليه، يا رحمة ربنا المهداة ويا نعمته المسداة ويا خير خلق الله، ها نحن غلاء نجتمع في ذكرى ميلادك، تلك الذكرى التي يمثل ميلادك فيها أعظم نعمة لله على البشرية جمعاء. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نعمته ببعثته فاقت سائر النعم، يا أكرم الخلق يا أسخى العباد يدا يمناك في جودها أندى من الديم، يا أعبد الناس عشت العمر تقطعه تهجدا في ظلام الليل لم تنم، صليت بالليل للرحمن مبتهلا لم تشكر إدلاك من ضر ولا ورم، علمتنا أننا في حال سجدتنا نكون في قربنا من واهب النعم، فأنت يا خير خلق الله أسوتنا وأنت جاه لنا من كل مختصم، ومن يكن برسول الله مقتديا لم يبتئس في الدنيا يوما ولم يضب.
3: سيدي يا رسول الله، لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا، ولولا الحب لم أتكلم.
1: اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه. إخوة الإيمان، الآن ننتقل بكم إلى إذاعة خارجية من الجامع الأزهر لنقل احتفال إذاعة القرآن الكريم بشهر ربيع الأول، شهر ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم. الميكروفون الآن بصحبة الزميل دكتور وليد الحسيني.
4: لمحمد تهفو القلوب غراما وتحن شوقا بل تذوب هياما، فرحت به الدنيا وعم ضياؤها وأزال عنها غمة وظلاما، صلى عليه مع السلام إلهه ما جاء مشتاق وقال سلاما. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في اليوم 13 من شهر ربيع الأول من عام 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث ننقل لحضراتكم احتفاء إذاعة القرآن الكريم بشهر ربيع الأول، شهر ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي كان ميلاده شمساً أشرقت على الدنيا فأخرجتها من الظلمات إلى النور، مولد الحب الذي أزال الكراهية من النفوس، مولد النور الذي محى الظلام، مولد الرسول صلى الله عليه وسلم من أعظم الذكريات التي يتنافس فيها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها ليتدارسوا سيرته العطرة وآدابه الفاضلة وأخلاقه الراقية. يا سيدي، في ذكراك تذكرة، وفي رحابك يسمو نظم أشعاري: من أنقذ الكون من شرك يدنسه، وخلص الناس من تأليه بأحجاري؟ من علم الكون قرآنا يرتله، فطن السطط الجن إعجابا. ننقل لحضراتكم هذا الاحتفاء من عرين العربية، من مصدر العلم الوسطي، من مصدر العلم الوسطي الصحيح، من الجامع الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة. ومعنا قارئا في احتفاء اليوم فضيلة القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، ومتحدثا الأستاذ الدكتور كرم عبد الستار الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، ومبتهلا المبتهل الشيخ محمد حسن الصعيدي. الآن يقام لصلاة المغرب التي يؤمنا فيها الشيخ إبراهيم عبد الحميد، وبعد

0: استنطروا واستعتدلوا أقبلوا على الله بقلوبكم وصلوا صلاة مودع تقبل الله منا ومنكم أجمعين. الله أكبر
1: الله أكبر

0: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. هكذا مستمعين الكرام، بفضل الله وتوفيقه أدينا صلاة المغرب هنا في الجامع الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة، أمن فيها الشيخ إبراهيم عبد الحميد من أئمة القبلة في الجامع الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم احتفاء إذاعة القرآن الكريم في اليوم 13 من شهر ربيع الأول، شهر ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، على الهواء مباشرة عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. إن الاحتفال بالرسول صلى الله عليه وسلم ليست شعارات تردد، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إن الاحتفال بالرسول صلى الله عليه وسلم لا يتحقق إلا باتباع سنته. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فهنيئا لمن مشى على ضربه صلى الله عليه وسلم. فولد صلى الله عليه وسلم متورد والنور من خديه فيه توقدا، جبريل نادى في محاسن وصفه: هذا مليح اللون، هذا أحمد، هذا جميل النعت، هذا المرتضى، هذا الحبيب نظيره لا يوجد. يا سامعين لمدح طه المفتدى، صلوا عليه وآله كي تسعدوا. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله في ذكرى مولدك. أسأل الله ببركة ميلاد الحبيب شفاء لكل مريض ومعافاة لكل مبتلى يتألم ولا يعلم بألمه إلا الله. وأسأل الله أن يرحم أموات المسلمين وأن ينزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور، وأن يرحمنا إذا ما صرنا إلى ما صاروا إليه. خير مستفتح لكل لقاء القرآن الكريم. فضيلة القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي مستهلا هذا الحفل بآيات بينات من الذكر الحكيم، سائلا الله له التوفيق والسداد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فاصفح الصفح.

ولا تحزن عليهم واخفض جناحك.

Arabic. فسبح به.

والضحى والليل إذا سجى.

ولسوف يعطيك ربك فترضى.

0: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم.
1: وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. وبعد، فقد استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها فضيلة القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، حيث ننقل لحضراتكم احتفاء إذاعة القرآن الكريم بميلاد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم 13 من شهر ربيع، شهر ميلاد رسول الله، شهر النور الذي محى الظلام، شهر الحب الذي أزال الكراهية من النفوس. صلاة وسلاما عليك سيدي أبا القاسم يا رسول الله، بذكر المصطفى ترتاح روحي، فعني يا هموم القلب روحي، كأني حين أذكره كطير أطير محلقا فوق السفوح، فكرر مدحه في كل حين وقل يا نفحة المختار فوحي. الآن نبقى مع هذه الكلمة الطيبة والموعظة الحسنة من الأستاذ الدكتور كرم عبد الستار المحرزي، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، يحدثنا تحت عنوان الصبر على الأذى في مرحلة الدعوة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام التامان الكاملان على خير خلق الله أجمعين، صلاة وسلاما دائمين يدومان بدوام الله الدائم عدد ما يسعه علم الله العليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وإمامنا وقائدنا ومصطفانا محمد رسول الله، صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي المبارك وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن سلك طريقه واقتفى أثره إلى يوم الدين. مما عرفناه عن السابقين وتوارثه اللاحقون أن الإنسان في هذه الحياة في سفر دائم، ولا يستطيع أن يحط رحاله إلا في الجنة أو النار، ورحلة كهذه تحتاج إلى مزيد من الوعود ومزيد من الزاد. قال ربنا سبحانه وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وهذه الطريق التي رسمها الله عز وجل للإنسان يتعرض فيها لكثير من النكبات وكثير من العقبات، فلا بد له أن يتزود بطاعة الله سبحانه وتعالى حتى يصل إلى مراد الله سبحانه وتعالى. والصبر أتباع النبي صلى الله عليه وسلم لا كما يفهمه بعض الناس أنه خنوع وخضوع واستسلام، إنما الصبر في الحقيقة قوة، إنما الصبر في الحقيقة حركة، إنما الصبر في الحقيقة إيجابية، إنما الصبر في الحقيقة صنو العمل، فالعمل والصبر صنوان لا يفترقان بحال من الأحوال. إن الصبر الذي أراده الله سبحانه وتعالى في الإسلام له فلسفته وله منهجه وله طريقته. الصبر حركة إيجابية داخلية لا تستطيعه إلا النفوس الكبيرة والأرواح الراقية، فالصبر إنما هو قوة التحمل وقوة الإرادة وقوة العزيمة مع تخطيط جيد لمستقبل أكثر إشراقاً وأكثر نوراً. إذن الصبر في الإسلام ليس استسلام وليس خضوع، وإنما هو عمل وحركة مستمرة. لذلك أدبنا القرآن الكريم حينما قال ربنا سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، لا يقام لهم وزن ولا ينصب لهم ميزان، إنما يوفيهم الله أجرهم بلا عدد ولا عدد ولا حساب، إنما لهم الأجر الأوفى من الله سبحانه وتعالى. لكن الصبر أتباع النبي صلى الله عليه وسلم لا يتأتى إلا بعزيمة الرجال. قال ربنا سبحانه وتعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. من الأمور العزيمة التي تحتاج إلى قوة وإلى إرادة وإلى صبر وإلى تخطيط وإلى عزيمة قوية لا يستطيعها إلا صناديد الرجال. الصبر أتباع النبي صلى الله عليه وسلم عندنا في الإسلام لا يعني التشفي حينما نقدر على إنفاذ ما صبرنا عليه، لكنه في الإسلام يرتقي بالأنفس ويرتقي بالأرواح، ويجعل الإنسان متعلقاً تعلقاً كاملاً بربه سبحانه وتعالى. إن الحياة مليئة بالمنغصات، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد، في مكابدة وفي مجاهدة. فهؤلاء الذين لم يتسلحوا بالصبر ولم يعرفوا له طريقاً ينكسر عند أول عقبة تقابلهم، لكن الذين يتسلحون بالصبر مع الأخذ بالأسباب والتوكل على الله سبحانه وتعالى، والذين أخذوا على عاتقهم ألا ينهزموا وألا ينكسروا، وإذا ما عنت لهم أو عن لهم انكسار قاموا مرة أخرى ليواصلوا حياتهم بجد واجتهاد، متعلقين بالأمل بالله سبحانه وتعالى، معلقين آمالهم على الله سبحانه وتعالى. ولعلكم تلحظون أن قول الله عز وجل: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله على حضرته عقب هزيمة المسلمين في غزوة أحد. والمنطق والعقل الظاهري يقول: أي علو للمسلمين وقد انهزموا؟ المسلمون انهزموا، وكسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم، وأوذي صلى الله عليه وسلم، وقتل من قتل من أصحاب النبي، ومع ذلك ربنا يخاطبهم ويقول لهم: أنتم الأعلون. إذا أخذناها بحسابات المادية هم ليسوا بالأعلون بالأعلين، إنما هم منهزمون. لكن الله عز وجل أراد أن يقول لهم: إن قوتكم ليست مستمدة من قوة مادية، إنما هي مستمدة من الله عز وجل، فأنتم أقوياء بقوة الله، وأنتم منتصرون بنصر الله عز وجل، حتى وإن كنتم في الظاهر قد أصبتم بهزيمة النكراء. إن النصر، إن القوة الحقيقية هي في من يستمد قوته من الله سبحانه وتعالى، ويستمد إرادته منه، حتى وإن وقع في هذه الحياة مرة سرعان ما يقوم ليواصل مسيرة الحياة إلى أن يصل إلى مراده بتوفيق الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل اختار للفترة الأولى السرية، اختار لها الصبر، حينما كانوا يطلبون من الله عز من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجاهدوا، يقول لهم صلى الله عليه وسلم: إنما أمرت بالصبر لم أؤمر بالجهاد. ولعل سائلا يسأل: أليس في مقدور الله عز وجل أن يأمرهم بالجهاد في سبيل الله من أول مرة؟ أليس في مقدور الله عز وجل أن ينصرهم بالأسباب وبغير الأسباب؟ إذن لماذا اختار الله عز وجل لهؤلاء أن يصبروا وأن يصابروا وأن يرابطوا وأن يتحملوا الإيذاء في الدعوة إلى الله عز وجل؟ لقد كانت دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد وما يستتبعه من عدالة وحرية وغير ذلك بمثابة طعنة شديدة إلى المجتمع الذي كان يفصل الناس على هواه وكان يصنفهم على هواه. فجاء الأمر بالصبر في هذه المرحلة بالذات لأن القوم قد ألفوا الحروب، ألفوها حتى أنهم كانوا يبحثون عنها في كل مكان، وكانوا ينتصرون لقوميتهم، كانوا ينتصرون لقبيلتهم، فأراد الله عز وجل أن يخلصهم من هذا المعنى فينتصروا لله سبحانه وتعالى، فجعل لهم الصبر في هذه المرحلة حتى يكون النصر حليف قوة الله سبحانه وتعالى. هم انتصروا بقوة الله، هم انتصروا بمدد الله، هم انتصروا بعون الله سبحانه وتعالى، فأراد الله أن يبنيهم بناءً جديداً متعلقين فيه بالله سبحانه وتعالى. فكانت السرية هذه المرحلة كان الأمر فيها بالصبر ولم يكن في الجهاد. كثير من شبابنا ربما يتعرضون لبعض النكبات فتراهم ينكسرون من أول لحظة، وتراهم ينهزمون انهزاماً داخلياً من أول لحظة، ولو أنهم سلكوا طريق الصبر الذي هو حركة وإيمان وتعلق بالله سبحانه وتعالى لما انكسروا ولما انهزموا، ولكنهم سرعان ما يقومون إلى حياتهم ويسيرونها. ربما يقول البعض: طلبت كثيراً وصبرت كثيراً ولكن لم يأتيني ما أطلبه. أقول له: إن عطاء الله سبحانه وتعالى له حكمة لا يعلمها إلا الله. قد يكون العطاء القلب وقتئذ غير مستعد لهذا العطاء، قد تكون النفس غير مستعدة لهذا اللقاء أو هذا العطاء، قد تكون البيئة المحيطة غير مستعدة لأن يعطيك الله عز وجل هذا العطاء، إنما يدخره لك لحكمة ولوقت لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. إن الصبر أتباع النبي صلى الله عليه وسلم يربي فيك ملكة القرب من الله والاعتماد على الله سبحانه وتعالى. وهكذا كانت دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما دعا صبرا في مرحلته السرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد أمثال هذه الأيام المباركة على الأمتين الإسلامية والعربية، وقد علت راية الإسلام في كل مكان وفي كل زمان. بارك الله لي ولكم في القرآن وجمعنا وإياكم تحت لواء النبي العدنان، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.
1: تحيرت والرحمن لا شك في أمري، وحاطت بي الأحزان من حيث لا أدري، سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري، سأصبر حتى يقضي الله في أمري، سأصبر حتى يمل الصبر من صبري، سأصبر حتى يعلم الصبر أنني صبرت على شيء أمر من الصبر. حدثنا الأستاذ الدكتور كرم عبد الستار المحرزي الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف عن الصبر على الأذى في مرحلة الدعوة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث ننقل لحضراتكم احتفاء إذاعة القرآن الكريم بشهر ربيع الأول من مسجد الجامع الأزهر الشريف مصدر العلم الوسطي الصحيح عرين العربية، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا شفاعة سيدنا رسول الله، وألا يحرمنا من محبته ومحبة آل بيته صلى الله عليه وسلم. نختتم هذا الاحتفاء بهذه الابتهالات والأدعية الدينية والمبتهل الشيخ محمد حسن الصعيدي.
3: كريم رسول الله والله.

0: صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله. في ذكرى مولدك استمعتم إلى هذه الابتهالات والأدعية الدينية من المبتهل الشيخ محمد حسن الصعيدي، حيث ننقل لحضراتكم احتفاء إذاعة القرآن الكريم بشهر ربيع الأول من الجامع الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة. علينا أن نجدد البيعة والعهد في شهر ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم بأن نكون على قلب واحد، نساعد ونشارك في بناء بلدنا، وواجبنا في ذكراه أن نسير على ضربه ونهجه، وأن نتمسك بسنته، ولا يحمل أحدنا الحقد على أخيه، وأن نتحاب وأن نتواد وأن نتآلف وأن نكون على قلب رجل واحد. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علمنا المحبة والإيخاء. روحي في الضياء تهيم، والشوق مني في هواك عظيم، والقلب مسرور بذكر محمد، في ذكره نور وفيه نعيم. اللهم صلي وسلم وبارك على القمر المنير والبدر المستدير، قمر تفرد بالكمال كماله، وحوى المحاسن حسنه وجماله. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. اللهم إنا نسألك ببركة ميلاد الحبيب شفاء لكل مريض، ومعافاة لكل مبتلى، وقضاء دين لكل مدين. كما أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ مصر بحفظه، وأن يرد عن مصر كيد الكائدين ومكر الماكرين، وأن يجعلها الله بلدا سقاء رخاء، وأن يرزقنا وإياكم صلاة في المسجد الأقصى. كان معنا قارئا في احتفال اليوم فضيلة القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، ومتحدثا الأستاذ الدكتور كرم عبد الستار المحرزي الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، ومبتهلا المبتهل الشيخ محمد حسن الصعيدي. لكم تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية: مهندس مصطفى لاشين، عبد العزيز الجهني، محمد كمال، ومن غرفة الإذاعة الخارجية مصدر الإذاعة مهندس حنفي محمود، مهندس أشرف أبو زيد. تابعنا من أسرة التخطيط الديني زميلي محمد جمعة سليمان. الميكروفون يعود إلى دار الإذاعة محملا بأرق أمنياتي. دكتور وليد الحسيني من أسرة المذيعين، إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد نقلنا لحضراتكم الاحتفال 13 من شبكة القرآن الكريم بشهر ربيع الأول لعام 1448 من هجرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكذا بالمولد النبوي الشريف. إخوة الإيمان، نوجه عناية حضراتكم إلى أنه في الغد بمشيئة الله تعالى ينتقل الميكروفون إلى الزميل الدكتور أحمد القاضي في الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة لينقل لنا الاحتفال 14. يتضمن احتفال الغد تلاوة مباركة من فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني، وكلمة من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين تحت عنوان الجهر بالحق، استجابة من النبي صلى الله عليه وسلم لقول الله عز وجل: فاصدع بما تؤمر. ويختتم احتفال الغد المبتهل الشيخ أحمد عطية بري. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 8:05. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اجعل هذا بلدا آمنا، وارزق أهله من الثمرات. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه فترة السهرة من يوم الأربعاء الموافق للثالث عشر من شهر ربيع الأول من عام 1448 من الهجرة، السادس والعشرين من شهر أغسطس من عام 2026 من الميلاد. فترة السهرة بدأت من الثامنة وتمتد حتى الحادية عشرة، معنا خلالها من الهندسة الإذاعية توفيق المعداوي، وهذه تحياتي من المذيعين محمد عبد الحكم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يتلو ما يتيسر من سورة الإسراء.

وأن

Alda

وكل شيء فصلناه.

اقرأ كتابك اقرأ كتابك.

اقرأ.

I need nothing.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان في رحاب تلاوة مباركة مما تيسر من سورة الإسراء، تلاها القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نوجه عناية حضراتكم إلى أنه في 10:15 من سهرة اليوم نذيع على حضراتكم تسجيلا لاحتفال جمهورية مصر العربية بالمولد النبوي الشريف، وذلك بحضور فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. كل عام أنتم بخير. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك أن تتقبل منا صالح أعمالنا، وأن ترزقنا الهداية والهدى والعفاف والتقى، يا أرحم الراحمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا تشير إلى 9:14. إخوة الإيمان، حسب توقيت القاهرة يؤذن الآن بصلاة العشاء.
0: الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا إخوة الإيمان، أذن الشيخ محمد صديق المنشاوي بصلاة العشاء حسب توقيت القاهرة. صلاة الفجر يؤذن بها بمشيئة الله تعالى قبل 5 دقيقتين. ونوجه عناية حضراتكم إلى أن شمس يوم الخميس تشرق في سماء القاهرة بإذن ربها في 6:30 إلا دقيقة واحدة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي يتلو ما يتيسر من سورة التوبة.

0: صدق الله العظيم.
1: القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي، وقد تلا علينا ما تيسر من سورة التوبة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، معنا من الهندسة الإذاعية الزميل وليد سيد أحمد، يصحبنا منذ 9، ولكم تحيات الزميل توفيق المعداوي الذي سعد بصحبة حضرتكم حتى 9 من مساء هذا اليوم.
2: إذاعة القرآن الكريم من

0: الأكبر.
1: أحاديث أئمة الأزهر الشريف منذ ما يقرب من 100 عام من الإمام محمد مصطفى المراغي إلى الإمام أحمد الطيب قريباً على إذاعة القرآن الكريم منبر الوسطية وصوت الإسلام.

0: قالوا عن الرسول:
1: إن عبقرية النبي العربي وسلوكيات أمته وروح ديانته، كل ذلك يتضمن أسباب انحدار الإمبراطورية الرومانية الشرقية وسقوطها، وإن أنظارنا لتتجه في دهشة نحو واحدة من أكبر الثورات الجديرة بالذكر في العالم، ويقصد انتشار الإسلام، والتي طبعت بعمق أثراً جديداً وخالداً في أمم الأرض. إن عقيدة النبي محمد صلى الله عليه وسلم خالية من الشك أو الغموض، والقرآن الكريم شهادة مجيدة على وحدانية الله. ومن الهند حتى مراكش يشتهر المهتدون إلى دينه باسم الموحدين. إن مواهب النبي صلى الله عليه وسلم تجعلنا نكثر من المديح فيه، إلا أن نجاحه ربما كان هو الذي جذب انتباهنا إليه، وإنما يستحق إعجابنا ليس انتشار ديانته، وإنما هو استمرارية هذا الدين. إنه نفس الانطباع النقي الكامل الذي حفره في الأذهان منذ أن بعثه الله تعالى في مكة المكرمة وإلى يومنا هذا. الإنجليزي إدوارد جيبون من مصنفه الضخم انحدار الإمبراطورية الرومانية وسقوطها، والذي صدر في عام 1776.

0: قالوا عن الرسول. الإعداد أحمد عثمان، التقديم الدكتور وسام البحيري.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
3: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي.
4: إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا أن يكون معنا فضيلة الأستاذ الدكتور عطية طه الزلمة، الأستاذ بجامعة الأزهر. موضوع هذه الحلقة: دعوة الإسلام إلى السعي في سبيل الرزق. ضيفنا الكريم، لقد دعا الإسلام إلى السعي في سبيل الرزق وإلى كسب الحلال، نرجو أن تجلي لنا هذا المعنى.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الخلق سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وبعد. أقول: الحياة جهاد وسعي إلى تحصيل الرزق وكسب المال الحلال، والخاملون الكسالى لا مكان لهم في هذه الحياة، لأن العمل هو الطريق إلى إعمار الكون وتقدم الإنسان، وهو الأساس الأول والركيزة الأولى والهامة لاستمرار هذه الحياة وتقدمها، سواء أكان ذلك على مستوى الشعوب والأمم أم على مستوى الأفراد والجماعات. والعمل هو العنصر الرئيس في بناء الحضارات وإنشاء المرافق العامة التي تعود على الإنسانية بالخير في مجال حياتها الخاصة والعامة، وبالعزة والكرامة في مجال الانتماء الوطني، لأن الأمة، أي أمة، لا تستطيع الاحتفاظ بحريتها وكرامتها بين الأمم الأخرى إلا بمقدار ما يحققه أبناؤها في بناء دولتهم ووطنهم في المجالات المادية والروحية والفكرية. وكلما حققت الأمة تقدما في هذه المجالات، كلما اكتسبت قوة ومنعة ضد كل معتد أو مستغل. ولهذا فإن الإسلام يقدس العمل ويدعو إلى السعي في طلب الرزق الحلال، ويحث أتباعه على ذلك كثير من آيات الذكر الحكيم، منها قوله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فهذا هو مبدأ الإسلام، حيث هيأ الله عز وجل الأرض وسخرها ذلولا للإنسان، فينبغي عليه أن ينتفع بهذه النعمة وأن يسعى في جوانب هذه الأرض مبتغيا فضل الله تعالى بكل السبل، ما دام العمل شريفا والكسب حلالا. والإسلام يحرم القعود والتكاسل حتى ولو كان باسم التفرغ للعبادة أو باسم التوكل على الله، كما يدعي البعض الذين لا يفهمون هذه العبارة: إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة.
4: ضيفنا الكريم، ما هو المفهوم الصحيح للتوكل على الله عز وجل؟
5: إن المفهوم الصحيح للتوكل على الله تعالى هو أن يأخذ الإنسان بالأسباب، ثم يفوض الأمر بعد ذلك لله تعالى، مالك هذا الكون، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فالتوكل والتواكل هو ترك العمل بدعوى الزهد الباطل الذي لا يقره عقل ولا شرع. فقد لقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه ناسا من أهل اليمن، فقال لهم: من أنتم؟ قالوا: نحن المتوكلون. قال: بل أنتم المتواكلون، إنما المتوكل الذي يلقي حبة في الأرض ويتوكل على الله. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقاوم اللجوء إلى سؤال الناس لما في ذلك من إراقة ماء الوجه، وذهاب المروءة والكرامة.
4: ضيفنا الكريم، وماذا في أحاديث النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن؟
5: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يسأل الناس من غير حاجة كمثل الذي يلتقط الجمرة. وحث في الأحاديث الشريفة على السعي في طلب الرزق، فقال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده، وخص النبي صلى الله عليه وسلم نبي الله داود عليه السلام دون غيره من الأنبياء لأنه كان نبيا وملكا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يحرص كل الحرص على تربية المؤمنين على العفة والاستغناء عن الخلق بالعمل والسعي وبذل المجهود لكسب الرزق الحلال. فيقسم صلى الله عليه وسلم بأن العمل مهما كان نوعه فهو أفضل من سؤال الناس وإراقة ماء الوجه، وأن العمل مهما كان شاقا عنيفا فهو أرحم من مذلة السؤال. يروي لنا كعب بن عجرة قائلا: مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فرأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من نشاطه، فقالوا: يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله. فقال: إن خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. فالسعي والعمل هو طريق الإنسان المسلم إلى عزته وكرامته. وقد أمر الله عز وجل بالسعي في مناكب الأرض وانتفاع الإنسان بما بث الله فيها من خيرات وكنوز. قال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. فما من أحد من المسلمين يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه حي من الأحياء إلا أثيب على ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرغبنا في تعمير الأرض بالزرع والأشجار مأكولا منها أو منتفعا بها حتى ولو مات غارسه أو زارعه. وهذا من سعة كرم الله سبحانه وتعالى، فإنه يثيب العبد على ما قدم من خير في حياته وبعد مماته. وقد روي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجلا مر به وهو يغرس جوزة، فقال له: أتفعل هذا وأنت شيخ كبير، وهذه لا تطعم إلا في كذا وكذا عاما؟ فقال له أبو الدرداء رضي الله عنه: ما علي أن يكون لي أجرها ويأكل منها غيري. فاللهم اجعلنا من عبادك المخلصين الذين يسعون في تحصيل الرزق والكسب الحلال.
4: أيها الأحباب، نريد عملا عملا عملا، نريد حياة حياة حياة، فبالأمل والعمل وتوفيق الله يصل الإنسان إلى مبتغاه. وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عطية طه الزلمة، الأستاذ بجامعة الأزهر. وحتى لقاء آخر، تقبلوا أطيب التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الدين المعاملة.
3: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي.
6: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 9:33 من مساء يوم الأربعاء. إخوة الإيمان، نحيا 5 دقائق مع القارئ الشيخ محمد رفعت يتلو خلالها من سورة النازعات.

أسأل الله.

0: القارئ الشيخ محمد رفعت، وقد تلا علينا ما تيسر من سورة النازعات.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء اليومي المتجدد، المصحف المعلم، هذا البرنامج الذي نتعلم فيه كيف يتلى القرآن الكريم وكيف تكون قواعد نطقه الصحيح.
3: أيها الإخوة المؤمنون، هذا هو اللقاء الثاني مع سورة الأنبياء، وتلاوة هذه الحلقة بدءا من الآية السابعة من هذه السورة الكريمة.
2: وسورة الأنبياء سورة مكية، آياتها 12 و100، وترتيبها في المصحف الشريف السورة 21.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إليهم.
1: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.

لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: أيها الأخوة المؤمنون، في هذه الحلقة قرأنا حتى الآية 15 من سورة الأنبياء،
3: وإلى حضراتكم بعض معاني الكلمات التي وردت في تلاوة هذا اليوم.
2: جسد،
3: أجسادا أو ذوي جسد.
2: فيه ذكركم،
3: فيه موعظتكم.
2: كم قصمنا،
3: كثيرا أهلكنا.
2: أحسوا بأسنا،
3: أدركوا بحاستهم عذابنا الشديد.
2: يركضون،
3: يهربون مسرعين.
2: أترفتم فيه،
3: نعمتم فيه فبطرتم.
2: حصيدة،
3: كالنبات المحصود بالمناجل.
2: خامدين،
3: متين كالنار التي سكن لهيبها.
2: أخوة الإسلام، وفي هذه الحلقة نأخذ مع حضراتكم تطبيقات حول الإدغام بغير غنة. وقد قلنا إن الإدغام بغير غنة له حرفان، هما اللام والراء، ونأخذ أمثلة على ذلك. المثال الأول: لئن لم ينتهي.
3: نجد أن في هذا المثال النون الساكنة الموجودة في لئن جاءت بعد هذه النون الساكنة اللام الموجودة في حرف لم.
2: ووقوع اللام بعد النون الساكنة وهو حرف من حروف الإدغام بغير غنة، فهنا يجب أن ننطق هذه الجملة هكذا: لئن لم.
3: أيضا مثال آخر: من ربهم.
2: وجود حرف الراء في كلمة ربهم جاء بعد حرف النون الساكن في من، فهنا يجب أن يحدث إدغام بغير غنة، فننطق هاتين الكلمتين هكذا: من ربهم، ولا ننطقها هكذا:
3: من ربهم.
2: مثال آخر إخوة الإسلام: هدى للمتقين.
3: هدى للمتقين، نجد أن في كلمة هدى تنتهي بتنوين في نهاية نطقنا لكلمة هدى، ونجد أن اللام في كلمة للمتقين جاءت بعد هذا التنوين، فإذا جاءت اللام بعد التنوين فيجب أن يحدث إدغام بغير غنة عند النطق، فننطق هذه الكلمة والتي بعدها هكذا:
2: هدى للمتقين.
3: إخوة الإيمان والإسلام، نكتفي بهذا القدر، وغدا إن شاء الله لنا لقاء جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: المصحف المعلم
1: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم نتعلم كيف يتلى من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: تنزل.
1: لمن الخطاب في قوله تعالى في سورة الشرح: ألم نشرح لك صدرك؟ وما المراد بشرح الصدر؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد النبي الكريم الأكرم الوفي الأوفى، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. الخطاب في قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يقال عنه في لغة العرب الاستفهام عن مضمون الجملة المنفية. في حالة الإثبات نقول بلى، وفي حالة النفي نقول نعم. وهنا يقرر الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أنه بالفعل قد شرح الله له صدره، رغم أن الله سبحانه وتعالى شرح للنبي صلى الله عليه وسلم صدره دون أن يطلب ذلك من الله، في مقابل أن كريم الله موسى هو الذي طالب من الله شرح الصدر، فقال: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وإنما تم شرح الصدر هذا للنبي صلى الله عليه وسلم لأن الله تعالى أراد أن يصفيه وأن ينقيه، لذلك فهو النبي المصطفى والمنتقى والمجتبى صلوات الله وسلامه عليه. وتم شرح صدره هذا بالفعل في سن صغير حينما جاءه الملكان فأخرج تلك النكتة من صدره صلى الله عليه وسلم، وهو ما يعرف في السيرة النبوية بشق صدره الشريف عليه الصلاة والسلام. هذا والله أعلم.
1: ومضة تفسيرية. دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمود عبد الحكم وما يتيسر من سورة آل عمران.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: القارئ الشيخ محمود عبد الحكم وقد تلا علينا ما تيسر من سورة آل عمران. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، يقول الله عز وجل واصفا نبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. عن شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم يحدثنا فضيلة الدكتور محمد متولي منصور، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. أعد هذا الحديث خالد قنديل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله رب العالمين ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد. وصفت السيدة عائشة رضوان الله عليها خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن، كيف لا؟ وقد كان صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي بين الناس، يأتيه الخبر من السماء في أي لحظة من ليل أو نهار، فيكون أول الملتزمين به والداعين إليه، إن كان أمرا أمر، وإن كان نهيا نهى، ويقوم ببلاغه إلى الناس امتثالا لأمر الله سبحانه في قوله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وكان صلى الله عليه وسلم حين يأتيه الوحي حريصا على ألا تتفلت منه لفظة من ألفاظ القرآن، فكان يعجل في تلقي آيات الذكر الحكيم، فطمأنه ربه بقوله: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. ومن أخلاق القرآن التي يمثلها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق تمثيل، أن السيدة عائشة رضوان الله عليها قالت فيما رواه الترمذي وأحمد: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة. ومعنى هذا أن محمد صلى الله عليه وسلم صلى قيام الليل في ليلة بأسرها بآية واحدة من كتاب الله عز وجل، أحيا بها ليلته كلها، فاستمر يكررها ليلته في ركعات تهجده، فلم يقرأ غيرها. وهذه الآية كما جاء في رواية أبي ذر هي قول الحق سبحانه في سورة المائدة: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ولكن لماذا يكرر صلى الله عليه وسلم هذه الآية بالذات؟ إنه صلى الله عليه وسلم يكرر هذه الآية الكريمة في تهجده في ليلة بأكملها للتفكر في معانيها، حتى أصبح لما اعتراه عند قراءتها من هول ما ابتدأت به وحلاوة ما اختتمت به من الغفران. إن الآية في بداءتها تومئ إلى أن الله عز وجل شأنه أن يعذب وأن يعفو، فإن عذب فذلك بمحض عدله، وإن عفا فذلك بمحض فضله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. فويل لهؤلاء الناس الذين يرتلون آيات القرآن وهم يذهلون عن معانيه وبعيدون عن التفكر فيه. إن أناسا يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبهم شأنهم. إن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، ولن يرقى حامل القرآن إلى تلك المنزلة السامية إلا إذا سيطر القرآن على حسه ومشاعره، وبدا في تصرفاته وتعامله، حتى يقال له يوم القيامة: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فلنتمثل أخلاق القرآن التي ترجمت إلى واقع عملي في حياة المصطفى العدنان صلى الله عليه وسلم. هذا، وبالله التوفيق،
3: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عن شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم حدثنا فضيلة الأستاذ الدكتور محمد متولي منصور، وقد أعد الحديث الإذاعي خالد قنديل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، حتى دقات العاشرة نبقى مع المبتهل الشيخ محمد عمران.
4: الليل أقبل والوجود سكون

أخذت، وهناك أحلام الخيال.

0: إشارات وضبط الوقت. وقد أعلنت 10 من مساء الأربعاء في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: إخوة الإيمان والإسلام، تنضم الآن إلى موجاتنا العاملة، الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجع حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبو سمبل والقصير والباويتي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور وشرم الشيخ ونويبع والسلوم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم،
3: وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج.
4: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: رجل قد استأجر شقة وهو معسر، وقد تأخر في سداد قيمة الإيجار، وهذا السائل فقير ولديه أبناء في مراحل التعليم المختلفة، فهل يجوز دفع زكاة المال من مالك الشقة التي يسكن فيها لهذا الرجل لكي يقوم بسداد ديونه التي عليه، سواء للسائل أو لغيره أم لا؟ يجيب على هذه الرسالة الدكتور علي محمد عثمان، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف.
6: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فإنه لا حرج في دفع زكاة المال للفقير المعسر المذكور في السؤال، لأنه قد اجتمع فيه سببان من أسباب استحقاق الأخذ من الزكاة، وهما الفقر والدين. قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. قال في الشرح الكبير: وكذلك يجوز للرجل دفع زكاته إلى غريمه، لأنه من جملة الغارمين، فإن رده إليه الغارم فله أخذه، نص عليه الإمام أحمد في رواية مهنة، لأن الغريم قد ملكه بالأخذ أشبه ما لو وفاه من مال آخر وعليه، فلا يضره انتفاعه بإخراجه للزكاة طالما لم يقصد الاحتيال على إخراجها. كما يجوز للسائل أن يبرئ المستأجر من دينه وأن يحتسب هذا من الزكاة، وهو مقابل الأصح عند الشافعية ورأي أشهب من المالكية، وهو قول الظاهرية وبعض التابعين كالحسن البصري وعطاء ابن أبي رباح. ويستدل لهذا القول بأدلة من القرآن والمعقول، فمن القرآن قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وجه الدلالة من الآية أن الله تعالى سمى الإبراء من الدين تصدقا، فدل ذلك على أنه يجزئ في الزكاة، لأن الزكاة هي الصدقة. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، والصدقة هي الزكاة المفروضة. وقال تعالى أيضا: ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. ووجه الدلالة من الآية أن الله تعالى سمى الإبراء عن الدية صدقة. ومن المعقول القياس على إخراج الزكاة في سداد الديون للغير، حيث يجوز دفع الزكاة لسداد دين الغارم إذا كان المزكي ليس هو الدائن باتفاق وعليه، فإنه على قول من قال بالجواز يتحقق النفع للفقير شريطة أن يكون الدين في غير معصية. هذا والله تعالى أعلى وأعلم.
5: أما الرسالة التالية إخوة الإيمان فقد وردت إلينا من مستمعة تقول في رسالتها: سمعت حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: إسباغ الوضوء على المكاره يمحو الله به الخطايا ويرفع درجات العمل، فما المقصود بإسباغ الوضوء على المكاره وما كيفيته؟ أرجو الإفادة. يجيب على هذه الرسالة الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد حث الشرع الشريف المسلم على إسباغ الوضوء وإتقانه، وجعله عبادة يغفر الله عز وجل بها الذنوب، ويمحو بها الزلات، ويرفع بها منازل العبد في الجنة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. والإسباغ يطلق ويراد به عدة معان، منها الإكمال والتوفية، ومنه قوله سبحانه وتعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، أي أتمها عليكم. وإسباغ الوضوء إكماله وإتمامه وتوفيته، ويتحقق ذلك باستيعاب المحل بالغسل، وإبلاغه مواضعه من الأعضاء بأن يؤتي كل عضو حقه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عز وجل، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين، ثم يكبر الله عز وجل ويحمده، ثم يقرأ من القرآن ما أذن له فيه وتيسر. وأما المكاره فجمع مكرهة، وهو الشيء الذي يكرهه الإنسان ويشق عليه. والمراد بإسباغ الوضوء على المكاره أن يتوضأ الإنسان متمما غسل أعضائه، موفيا مسح رأسه وأذنيه. ويمتد مفهوم الإسباغ على المكاره ليشمل كل مشقة تعتري المكلف عند إتمام الوضوء، سواء كانت تلك المشقة ألما من الماء شديد البرودة في الشتاء القارس، أو في تجاوز حدود الفرض في غسل الأعضاء، أو عناء البحث عن ماء الوضوء، أو تحملا لكلفة شرائه ونحوها. قال الإمام ابن عبد البر في الاستذكار: إسباغ الوضوء أن يأتي بالماء على كل عضو يلزمه غسله مع إمرار اليد، فإذا فعل ذلك مرة وأكمل فقد توضأ مرة. وأما قوله على المكاره فقيل إنه أراد شدة البرد وكل حال يكره المرء فيها نفسه على الوضوء، ومنه دفع تكسيل الشيطان له عنه. هذا وإذا تضرر المتوضئ من الماء البارد في الشتاء مثلا، فاستعمل الماء الدافئ في الوضوء فلا حرج عليه ولا ضير، ولا يمنع ذلك من صحة الوضوء، بل يثاب بترك الوضوء بالماء الشديد البرودة الذي يلحق ضررا من استعماله، أو يمنع من إسباغ الوضوء على الوجه الكامل المطلوب. وعلى ذلك نقول للسائلة الكريمة: إسباغ الوضوء يكون بإكماله وإتمامه وإعطاء كل عضو حقه، ويتحقق بالماء البارد والدافئ على السواء. وأما إسباغ الوضوء على المكاره فمعناه أن يحرص الإنسان على غسل أعضائه، ويتمم مسح رأسه وأذنيه، مع ما قد يلاقيه من مشقات عند وضوئه يمكن تحملها، كالوضوء بالماء البارد في الشتاء القارس. وكذا كل حال يكره المسلم فيها نفسه على الوضوء متى تمكن من الوضوء ولم يترتب على ذلك ضرر به. وأما إذا تضرر من الوضوء بالماء البارد في الشتاء فاستعماله للماء الدافئ أولى، وله كامل الأجر والثواب من الله تعالى، ويتحقق بذلك إسباغ الوضوء. هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
5: في نهاية هذا اللقاء إخوة الإيمان، أتقدم بخالص الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور علي محمد عثمان، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، كما أشكر للدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. شكرا لكم أنتم مستمعين، هذه تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. صدق الله العظيم. الشيخ ممدوح عبد الجليل وبطانته يدعو الله عز وجل بأسمائه الحسنى.

0: اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 10:13. إخوة الإيمان، من الآن حتى 11:00 نستمع وحضراتكم إلى تسجيل لاحتفال جمهورية مصر العربية اليوم بالمولد النبوي الشريف، وذلك بحضور فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام أنتم وكل العالمين بخير، كل عام ومصر بخير الأنام وآله حفية، بمحبة خالصة زكية لمهذب النفوس بسنته وممدن العالم بحكمته سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فاليوم نجدد المحبة الأزكى في قلوبنا، ونحيي الأخلاق الأسنى في سلوكنا. محمد مديحنا فيه حب صادق وهوى، وصادق الحب يملي صادق الكلم. يا رب أحسنت بدء المسلمين به، فتمم الفضل وامنح حسن مختتم. صلوا على من هدى الفرد والأسرة فقال: خيركم خيركم لأهله. صلوا على من جعل المؤمن القوي خيرا وأحب، وأحاسن الأخلاق سبب القرب. صلوا على من حذر من فساد الوعي فقال: إن السعيد لمن جنب الفتن. صلوا على من ابتغى كريم الحياة للناس فقال: ابغوني في ضعفائكم. صلوا على من بشر بالجنة كل من لزم الاتحاد، وخدم العباد، وحمى البلاد. صلوا على من أحبنا حتى قال: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي. وخير المبتدأ بعظيم النبأ، آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا القارئ ياسر الشرقاوي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: إلى قبس من مواريث الحكمة وكلمة معالي الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وختام الأنبياء والمرسلين ورحمة الله تعالى للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حفظه الله، فضيلة الإمام الأكبر حفظه الله، السادة الحضور الكرام، يشرفني أن أتقدم إلى حضراتكم جميعاً وإلى شعب مصر العظيم وإلى الأمتين العربية والإسلامية وإلى الإنسانية كلها بأطيب التهاني بالمولد النبوي الشريف المعظم، داعياً المولى جل جلاله أن يعيده علينا وعلى حضراتكم بكل الخير واليمن والسرور. وبعد، فأستأذن سيادة الرئيس أن أوجز كلامي في قضيتين. أما القضية الأولى فبمناسبة هذه الذكرى العطرة للمولد النبوي الشريف، قمنا في وزارة الأوقاف بإخراج كتاب مختصر حول الشمائل النبوية المحمدية الشريفة، وأصدرناه هدية لمجلة منبر الإسلام لعدد هذا الشهر الكريم ربيع الأول الأنور. ثم قمنا بترجمة الكتاب إلى 20 لغة، وهي الأذربيجانية والأردية والإسبانية والألمانية والإنجليزية والأوزبكية والإيطالية والتركية والصينية والفارسية والفرنسية والقازاقية والكردية والملايو والروسية والسواحيلية ولغة الهوسة واليابانية واليونانية، مع إصدار خاص لذوي البصائر بلغة برايل. وقمنا بطباعة ذلك كله، وعقب كلمتي هذه أتشرف بتقديم كل ذلك هدية إليكم فخامة الرئيس. واليوم بإذن الله تعالى نطلق كل هذه الترجمات بصيغة PDF على كل منصاتنا الرقمية، ونرسله كذلك إلى كل أصدقائنا وأشقائنا في الدول الناطقة باللغات المذكورة في الوزارات والهيئات الإسلامية في تلك الدول وغيرها، لنشيع في العالم كله من أرض الكنانة مصر قبساً من الرحمة والنور والسمو النابع من الشمائل والخصال والأخلاق المحمدية الشريفة. وليس هذا مجرد مجهود خاص بكتاب بعينه، بل هو نموذج تجريبي لاستكمال أدوات وزارة الأوقاف لصناعة ملفات وكتب مشابهة في كل القضايا المهمة، حتى نتمكن بصورة مستدامة من توجيه خطاب ديني رشيد ومنير للعالم كله بكل اللغات المذكورة وغيرها في كل محور مهم نحمل أمانته. أما القضية الثانية، فقد وقفت في ذكرى المولد النبوي الشريف أتأمل قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فتعجبت من هذا التعبير القرآني الفريد، وما أرسلناك إلا رحمة. لماذا استعمل كلمة رحمة ولم يقل مثلا وما أرسلناك إلا محبة للعالمين، مع شدة تعظيمه لشأن المحبة، حتى قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالشأن كله هنا محبة، واتباع يفضي إلى المحبة. وقال صلوات الله وتسليماته عليه: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، وغير ذلك كثير من تعظيم شأن المحبة، فلماذا عدل عن ذلك كله ولم يقل وما أرسلناك إلا محبة للعالمين، بل اختار سبحانه أن يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقد تأملت هذا حتى انفتح لي فهم في ذلك، وهو أن الله تعالى أراد أن يجعل مفتاح القضية ومفتاح الدين هو الرحمة، حتى ترحم الإنسان وإن كرهته. فإذا تحرك معنى الرحمة في قلبك ورق قلبك وأشفق ولان، فإن هذا المعنى الرحيم الطاهر يجعلك تحسن المعاملة مع الإنسان وإن كرهت. ثم لعل حال الرحمة هذا أن يغسل القلب وأن يطهره وأن ينظفه من الكراهية، فتولد المحبة من بعد ذلك. فكانت الرحمة مفتاح الإحسان في المعاملة من قريب، وكانت أيضا مفتاح المحبة من بعيد. ولعل هذا هو المعنى الذي أراده الله تعالى حين وصف علاقة الزوجين بقوله وجعل بينكم مودة ورحمة، فاستعمل كلمة المودة التي هي المحبة أولا، ثم انتقل إلى كلمة الرحمة، وكأنه سبحانه يقول ابن البيوت وأقيم العلاقة الزوجية على الحب والود. فإن لم يوجد الحب والود أو تنغص لأي سبب، فتنزلوا من الحب إلى الرحمة ليرحم الزوجان أحدهما الآخر وإن وجدت ضغينة أو كراهية. لعل الرحمة أن تعيد توليد معنى المودة مرة أخرى، حتى قال الحكيم قديما في صفة أرقى صور معاملة الزوج لزوجته: إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها. ولعل هذا المعنى هو الذي أراده الله تعالى حين بدأ القرآن العظيم بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، ولم يقل سبحانه بسم الله المحب لعباده أو المحبوب منهم أو القدير أو العليم أو الحكيم أو الخلاق أو أي وصف من أوصاف الكمال العظمى. لماذا ترك سبحانه كل ذلك واختار صفة الرحمن الرحيم؟ ليعلمنا سبحانه أنه سيرحم العبد وإن عصى، فكيف به إذا أطاع؟ فإنه حينئذ يحبه، فقال سبحانه في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. لأن أصل معاملته سبحانه لعباده هو الرحمة، والرحمة لمن نحب ولمن لا نحب. ولأجل هذا قال سبحانه: ورحمتي وسعت كل شيء، وقال ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فتظهر لنا بذلك الحكمة في قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وفي ذكرى ميلاد سيد الخلق ونبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، أقول لشعب مصر العظيم وللأمتين العربية والإسلامية ولكل إنسان على ظهر الأرض: غالبوا الكراهية والأنانية واغلبوها وأطفئوا نيرانها بالرحمة، وطهروا ونظفوا بالرحمة قلوبكم من الكراهية، وأتيحوا بذلك الفرصة لقلوبكم أن تولد فيها معاني المحبة حتى تنبت فيها شجرة الخلق الكريم. وصلى الله وسلم وبارك على صاحب الذكرى سيدنا محمد الذي وصفه سبحانه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: صلوا على من جعل العلم ميراث النبوة. وفي ربيع الأنور تنتظر كلمة الأزهر، كلمة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية حفظه الله ورعاه. الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فيسعدني في بداية كلمتي أن أتقدم إليكم سيادة الرئيس وإلى الحفل الكريم وإلى شعب مصر العظيم بأطيب التهاني بحلول ذكرى مولد خير الناس وأرحمهم وأنبلهم سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين. كما يسرني أن أتقدم بتهنئتي هذه إلى عالمنا العربي والإسلامي شعوباً وملوكاً ورؤساء وأمراء وسلاطين، ثم إلى كل محب لهذا النبي العظيم ومقدر لرسالته الإلهية ودورها الخطير في بناء حضارة الإنسان وتأسيسها على مبادئ العدل والحرية والمساواة بين الناس. الحفل الكريم اليوم يمر على ميلاد رسول الإنسانية ما يقرب من 15 قرنا من الزمان، ولا يزال عالمنا المعاصر شرقا وغربا يعشو إلى ضوء هذا المصباح الذي أشرق على الوجود فأضاءه بعد ليل طويل حالك الظلمات بدت فيه شمس الحضارة الإنسانية آنئذ، وكأنها تؤذن بغروب لا شروق بعده. فقد كان العالم في ذلك الوقت في أمس الحاجة إلى ثقافة جديدة ونظام مختلف ينهي ثقافة الطغيان ويحل محل النظم التي كانت تسند ظهرها إلى القوة والاستبداد وقرابة الدم ومنطق القبائل والعشائر. ثم شاء الله تعالى أن تأتي هذه الثقافة البديلة من جزيرة العرب، وأن تجد هذه الثقافة في مبدأ التوحيد ولغة الوحي النبوي أساساً لوحدة العالم كله. وحين ظهر هذا النور المحمدي والدنيا بأسرها كانت تتقاسمها حضارتان متصارعتان، كلتاهما حرب للأخرى، هما حضارة الأكاسرة في الشرق وحضارة القياصرة في الغرب، وكانت العلاقة بينهما تحكمها شرائع وأعراف رومانية تقول: من جاورك فهو عدوك، تخضعه أو يخضعك، وتبدأ بحربه متى استطعت، أو يبدأك هو بالحرب متى استطاع. وكانت هذه الشريعة على أشدها في معاملة الدولتين لبلاد المسلمين. والحديث عن موقف دولة الإسلام الوليدة من هاتين الدولتين الكبيرتين، وإن كان مما يتجاوز حدود هذه الكلمة زماناً ومكاناً، فقد يغني عن كثير منه ما هو مسجل في تاريخ القرون الوسطى عن هذا الصراع، من أن هاتين الدولتين هزمتا معاً أمام الدولة الوليدة وفي بضع سنين كفيما يؤكد الأستاذ العقاد. الحفل الكريم، ما أشبه اليوم بالأمس وما أشبه عالمنا المعاصر اليوم بعالم الأمس يوم بعث هذا النبي الكريم؟ بل ما أشد حاجة عالم اليوم إلى هدي محمد صلى الله عليه وسلم لإنقاذه مما غرق فيه من حمأة العلل والأمراض النفسية والاجتماعية والآفات الخلقية، وما ركن إليه من سياسات القهر والظلم والبطش للفقير بالفقير والضعيف، وما خلفه كل ذلك من أزمات اقتصادية واضطرابات سياسية ومن توترات وصراعات بل من منغصات العيش ومكاره الحياة. ولعل أخطر ما يواجه الإنسان في هذا العصر ويتربص به الدوائر هو فقدان قيمة الرحمة والتراحم بين البشر، وهي قيمة مدح الله بها أنبياءه وأتمها في النبي الخاتم حتى عدت من أخص خصائصه وأظهر أوصافه. وبها جاء ثناء الله تعالى في القرآن الكريم على خلق هذا الرسول العظيم ووصفه بأنه خلق عظيم، وذلك في قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وقد وقف العلماء طويلا على أبواب هذه الآية واستخلصوا منها دروسا بالغة العمق في دلالتها على تفرد هذا النبي بأخلاق عالية القدر لم تعرف لغيره من سائر البشر. وأول ما فطنه العلماء من وحي هذه الآية أن عظمة أخلاقه صلى الله عليه وسلم عظمة واسعة مطلقة لا تعرف الحدود ولا القيود، وأن أخلاقه واسعة كذلك بغير حدود ولا قيود، ضرورة أن سعة الصفة تقتضي حتماً سعة ما هي صفة الله. وقد وصفته زوجه السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وهي أخبر الناس به حين سئلت عن خلقه فقالت: كان خلقه القرآن. وفي رواية: كان خلقه القرآن يرضى برضاه ويسخط بسخطه. وهذا يعني أنه صلى الله عليه وسلم كان يتصف بكل صفة حميدة ذكرت في القرآن الكريم، وأنه خلا من كل صفة ذميمة حذر منها القرآن الكريم، وأن أوصاف خلقه العظيم تشبه معاني القرآن في سعتها وشمولها. وهذا هو المقصود من غاية الاتساع. ومن هنا وسعت أخلاقه صلى الله عليه وسلم جميع أخلاق بني آدم، بل جميع أجناس مخلوقات العالم. ومن هنا أيضا وانطلاقا من سعة هذه العظمة يذهب كثير

عالم، والعالم يشمل عالم الإنسان وعالم غير الإنسان. ثم استنادا إلى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. الحفل الكريم، إن لنا فيما تعانيه البشرية اليوم من مسلسل الحروب والدماء والأشلاء وهدم البيوت والمستشفيات على الأطفال والنساء والمرضى وخلف الوعود ونقض العهود، إن لنا في كل ذلك لعبرة ومندوحة وسعة لا أقول في المقارنة بين بشاعة حروب القرن الواحد والعشرين وعدالة الحروب التي كان يقودها صاحب هذه الذكرى العطرة وقادها من بعده خلفاؤه وأنصاره. فهذه المقارنة فوق أنها تستعصي على التلخيص والإيجاز هي من باب النقيضين اللذين لا يجتمعان في أمر مشترك بينهما بحال من الأحوال، ولكن وبرغم ذلك تمكن الإشارة ولو في سطور معدودات إلى شيء من أخلاقيات الحرب في الإسلام، يصور ولو من بعيد جانباً من جوانب عظمة صاحب هذه الذكرى المبجلة في عقول المسلمين وقلوبهم ومشاعرهم. وأول ما يذكره العلماء في هذا المقام بيان أن الباعث على القتال في الإسلام ليس هو حمل الناس على اعتناق هذا الدين، ولا حملهم على أن يتبعوا مذهباً اجتماعياً أو اقتصادياً معيناً، وإنما الباعث على القتال وفي كلمة واحدة هو دفع العدوان ورده. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. وحدث أن شخصاً أراد أن يكره ابنه على اعتناق الإسلام فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم ومنعه من ذلك. وجاءت امرأة غير مسلمة إلى الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه تسأله حاجة لها، فدعاها إلى الإسلام فأبت، فانتبه سريعاً إلى قوله تعالى لا إكراه في الدين، وخشي أن يكون من الخارجين على هذه الآية، فاتجه إلى الله تعالى معتذراً وهو يقول: اللهم إني أرشدت ولم أكرهها. وإذا كان الباعث على القتال محصوراً في دفع الاعتداء فإن الحرب تصبح في شريعة الإسلام وشرائع الأديان، بل وشرائع الضمير الإنساني، من باب الضرورات التي يجب تجنبها قدر الإمكان. وفي هذا المعنى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. فإذا عزم المسلمون على الحرب فالواجب عليهم شرعا ألا يبدأوا قتال الأعداء قبل أن يخيروهم بين ثلاث: إما الإسلام، وإما معاهدة سلام، وإما القتال الذي يصبح خياراً اضطرارياً لا مهرب منه. وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل، وكان قائداً في إحدى المعارك، وفي وصية لا يعرف التاريخ لها نظيراً في باب الإنصاف والعدل ومراعاة حقوق الآخر حتى لو كان من الأعداء المقاتلين. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: لا تقاتلوهم حتى تدعوهم، أي تدعوهم إلى الإسلام، فإن أبوا فلا تقاتلوهم حتى يبدأوكم، فإن بدأوكم فلا تقتلوهم حتى يقتلوا منكم قتيلا ثم أروهم بذلك القتيل، وقولوا لهم: هل إلى خير من هذا سبيل؟
فلأن يهدي الله

0: الله على يديك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت. وقد ذهب المالكية والأحناف إلى وجوب الانتظار 3 أيام بعد دعوة المحاربين من غير المسلمين إلى الإسلام، وألا تبدأ المواجهة قبل اليوم الرابع رجاء أن يقبلوا الإسلام أو يجنحوا إلى معاهدة سلم أو صلح. وأصل ذلك كله حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ما قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما قط إلا دعاهم إلى الإسلام. ومما يقف له المتأمل في فقه هذه الشريعة إجلالا وإكبارا ما تقرره أحكامها من حرمة الإقدام على قتال من لم تبلغهم دعوة الإسلام، وعلى نحو يبين لهم محاسن هذا الدين وما يضمنه للناس من حقوق العدالة والمساواة والحياة الطيبة عقيدة وشريعة وأخلاقا. وبعبارة أخرى، لا يجوز المبادئ بالقتال مباغتة، يؤخذ من ذلك حرمة المباغتة والأخذ على غرة قبل أن ينذروا ويدعوا إلى الإسلام دعوة كافية في التعريف به أو يدعوا إلى معاهدة سلام. فإذا ما بدأ القتال فهاهنا نصوص قاطعة تطالب قادة الجيوش المسلمين باحترام حقوق الضعفاء ممن لا يتصور منهم العدوان ولا حمل السلاح، فيحرم التعرض للنساء بالأذى أو بالقتل، وكذلك الأطفال يحرم قتلهم كائنة ما كانت قسوة هذا العدو في قتال المسلمين، كما يحرم قتل الشيوخ من المسنين وقتل الرهبان واللائذين بالكنائس والمعابد ودور العبادة وقتل الجرحى والمرضى والزمنى وهم من طال عليهم المرض، كما يحرم قتل المجانين والمكفوفين والزراع، وكذلك يحرم قتل الدواب والحيوانات، اللهم إلا إذا ذبحت بنية الأكل فيباح للمنفعة ويقدر ذلك بقدر الحاجة. ويذهب ابن حزم رحمه الله إلى أبعد من ذلك في قوله: لا يحل عقر شيء من حيواناتهم البتة، لا الإبل ولا البقر ولا الغنم ولا الخيل ولا الخنازير. وقد ذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه من قبل إلى أبعد مما ذهب إليه ابن حزم في تأكيد شريعة الإسلام على صيانة الدماء وحرمة سفكها، وهو يقرر أنه لو هجم جيش المسلمين على العدو وباغتهم قبل دعوتهم للإسلام وأوقع فيهم قتلا، فإن الحكم الشرعي هنا هو وجوب دية هؤلاء القتلى على من قتلهم من جيش المسلمين. وكذلك يحرم التمثيل بجسس العدو أخذا من نهي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وتحذيره من هذه الجريمة النكراء، وذلك في قوله: إياكم والمثلى. هذا ويقرر العلماء ثبوت حرمة التمثيل بجسس الأعداء حتى لو أقدم العدو على التمثيل بجثث شهداء المسلمين. الحفل الكريم، ليس ما أشرنا إليه هو كل ما هنالك من فقه الحرب في شريعة الإسلام، فهناك الكثير من الأحكام التي تضبط مسيرة الجهاد في سبيل الله قبل القتال وأثناءه وبعد انتهائه، وبخاصة فقه المعاهدات وفقه الأمان وعقد الصلح وأحكام الأسرى وغير ذلك مما حفلت به تشريعات الإسلام واستندت فيه إلى إعمال قيم الرحمة والعدل والإحسان وتطبيقاتها في كل كبيرة وصغيرة وشاردة وواردة من هذه الأحكام. الحفل الكريم أكرر ما قلته من قبل من أن المقابلة بين حروب الأمس وحروب اليوم ليست مقارنة بين حروب الإسلام وحروب حضارة القرن الواحد والعشرين، بقدر ما هي تعبير عن حاجة هذا العالم اليوم إلى منقذ، وإن شئت فقل إلى طوق نجاة ينجيه من المزيد من الغرق في بحر الظلمات، وأن هذا الطوق هو استذكار سيرة نبي الإنسانية في يوم مولده صلوات الله وسلامه عليه، والاستضاءة بما أرسله الله به من القيم الإنسانية التي نصح بها أمته، ومن ورائها سائر الأمم، وأودعها في جوامع كلمه وحكمه في قوله صلوات الله وسلامه عليه: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. شكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: كلمة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، العلماء والأئمة الأجلاء، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي بداية أن أتوجه بأصدق التهاني إلى حضراتكم جميعا، وإلى الشعب المصري العظيم، وإلى الأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. داعين الله العلي القدير أن يعيد هذه الذكرى على مصرنا الغالية والعالم أجمع بالخير واليمن والسلام. السيدات والسادة، إن احتفالنا بذكرى مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس احتفاء بذكرى ميلاد خير الأنام فحسب، وإنما هو استحضار لأنوار وآثار النبي الأكرم الذي بعثه الله للعالم أجمع برسالة ملهمة غيرت وجه التاريخ وأخرجت الإنسان من الظلمات والجهل والجاهلية إلى أنوار الهداية والاستنارة. وجاء الثناء الإلهي على صاحب الخلق الرفيع في أكرم شهادة لنفس بشرية على وجه الأرض: وإنك لعلى خلق عظيم. لقد جسد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من مكارم الأخلاق ما أدهش العقول وألهم القلوب، فكان رحيما في موضع الرحمة، كريما في موضع الكرم، حازما في موضع الحزم، رفيقا بالصغير، بارا بالكبير، رحيما بالضعيف، حانيا على الفقير، يعلم الخلق جميعا إكرام الإنسان وجبر خاطره أيا كان دينه أو جنسه أو لونه. الحضور الأفاضل، اسمحوا لي بمناسبة جمعنا الكريم اليوم أن أطمئنكم مجددا بشأن يقظة الدولة المصرية بكافة أجهزتها، إذا كل ما يتعلق بأمننا القومي، كما أؤكد على أننا نبذل قصارى الجهد للنهوض بالدولة وتطويرها في كافة المجالات، ونسعى بشكل حثيث وبإخلاص لتحسين ظروف معيشة المواطنين. وهنا أؤكد أن القوات المسلحة المصرية على أتم الجاهزية والاستعداد للدفاع باقتدار عن مصر ومقدراتها ضد أي تهديد خارجي. وإنني أتابع عن كثب وبشكل مباشر ومستمر مستويات الجاهزية القتالية والكفاءة الميدانية، ولم يكن اهتمامي حكرا على مؤسستنا العسكرية، بل يمتد إلى باقي شؤون الدولة لتحسين الأوضاع ووضع حلول جذرية للمشكلات المتراكمة والموروثة عبر العقود، وكذلك العمل باستمرار على علاج ما يظهر من صعوبات أو قصور عند أداء الخدمات للمواطنين. وفي هذا السياق أوجه الحكومة بالآتي: أولاً، إعداد تقرير كامل عن الإنجازات الفعلية في كل قطاعات العمل بالدولة في السنوات الماضية وعرضها على المواطنين خلال شهر أكتوبر القادم، للوقوف بصورة شاملة على حجم الجهود المبذولة والأموال المنفقة والنتائج المحققة. واسمحوا لي هنا أن أنا أخرج عن الكلمة وأقول أن إحنا اللي أنا بطلبه من الحكومة، ومش بس من الحكومة، من المفكرين والمثقفين ومن كل من يعني مهتم بمصر وبشؤونها وبظروفها، خلال المؤتمر ده أرجو أن يتم تناول كل ما تم تنفيذه، حتى لو كان المؤتمر ياخد عدة أيام. وأنا بدعو المواطنين المهتمين أن هم يتابعوا المؤتمر ده، ده من جانب. ومن جانب آخر أنا بطلب من الحكومة أن هي تستفيد في طرح الموضوعات المختلفة، وبدي الفرصة لكل زي ما قلت المفكرين والمثقفين والمتابعين من أساتذة الجامعات ومن كل المختصين في شؤون الدولة أن هم يشاركوا معنا في المؤتمر ده ويشاركوا برأيهم، ويبقى دي فرصة لنا كلنا أن احنا ناخد أسبوع يمكن أو أكتر شوية نشوف الموضوعات اللي تم تناولها والمشاريع اللي تم تنفيذها والتحديات اللي متواجهنا. احنا دايما لما بنتكلم في الموضوع دوت، مش عايز أطيل عليكم فيه، بنقول دايما ان احنا بنتكلم معاكم بشفافية كبيرة قوي وبمصداقية، لان احنا بنحاول نكون، انا بتكلم عن نفسي يعني، ان احنا نكون صادقين في كل ما نطرحه، عشان اولا ده حق الناس علينا، ثانيا طبعا عشان زي ما قلت قبل كده، ومش انا اللي قلت، النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إن المرء لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإحنا بنحاول يعني إن إحنا نكون صادقين في طرحنا لموضوعاتنا بلا مبالغة وبلا مجاملة وبلا مزايدة وأيضا بلا إساءة لحد، بلا إساءة لحد. وأرجو أن احنا يعني في كلام كتير جدا خلال الأيام والشهور الماضية احنا ما تكلمناش فيها، هيبقى عندنا فرصة كحكومة كدولة أنها تتكلم مع مواطنيها مع شعبها وتطرح كل الموضوعات دي. واسمحوا لي أقول لكم على كلمة بكررها دايما: أنا عمري ما قلقت على مصر من التحديات الخارجية، وإن كانت دي تحديات كبيرة وخطيرة، لأنها دايما لو كان يعني لو كان شعبنا، لو كان أهلنا، لو كان الرأي العام واعي وفاهم كويس الأمور اللي يعني بتحاك ضد الدولة، يمكن مش فضيلة الإمام تكلم عن أخلاق المسلمين حتى في الحروب، وقد إيه إن القيم نبيلة وراقية، هو بيتكلم عن قيم من تقريبا من 15 قرن يعني. لكن أنا عايز أقول للناس وحتى للي بيتابعوا بيناقشوا احيانا، يعني انا مش بخرج عن الموضوع، انا هرجع له، بس عايز اشير للنقطه ديت: تصرفات المسلمين واخلاقهم ليست مش شرط تكون هي الإسلام اللي النبي صلى الله عليه وسلم نادى به لما يتكلم عن الصدق. يا ترى الناس اللي بتتناول موضوعاتنا في الإعلام المناوي هم صادقين؟ يعني فعايز أقول إن النبل والقيم الرفيعة اللي الإسلام نادى بيها مش شرط أصحابها نفذوها. وعشان كده مش سلوكياتنا اللي بتعكس الدين، لا، الفهم الحقيقي للدين هو التعبير الحقيقي عن الدين وليس سلوكيات الناس. لأن أحيانا الناس بتسيء إلى نفسها وإلى دينها بشكل أو بآخر. وأنا لما بتكلم في النقطة ديت بقول يا ترى كل من يتحدث، كل من يدعي، كل من يكذب، كل من يشيع، يا ترى هو صادق في طرحه؟ طب في حساب لده؟ طبعا إذا كنا احنا مصدقين إن في يوم هنقف فيه كلنا قدام ربنا كلنا هنتحاسب، وكل من كذب كذبة وأشاع إشاعة وحب يعني يكون سبب في خراب أمة أكتر من 100 مليون هيحاسب. من مين بقى؟ من ربنا. يمكن يكون هو متصور إنه مش محدش حي، مش عارف، مفيش دين حيتقام لا بالفساد ولا بالخراب ولا بالدمار ولا بالقتل، مفيش دين حيقوم بكده أبدا لو كانوا عايزين يقوموا بدين يعني. فإحنا هنحاول في الأسبوع ده أو العشرة أيام دول يا دكتور مصطفى إن إحنا من فضلك يعني إن إحنا نتكلم بكل ما أوتينا من معرفة ومن خطط تم تنفيذها ونديها للناس ولكل من يعني عنده استفهام، عنده تخوف، يعني هتسمع، هتسمع ان رغم كل التحديات. اتفضل دكتور مصطفى، اتفضل اتفضل. رغم كل التحديات اللي موجوده ديت مش عايز اكرر للناس تتصور ان احنا بنسوق حجج. من كم شهر كده قلت للحكومه هاتوا حجم المديونيه اللي للدوله المصريه سواء كانت الدين الداخلي او الخارجي، وقولوا لي حجم الدين ده قياسا بحجم الدعم اللي قدم خلال 50 سنة اللي فاتوا يساوي قد ايه؟ هو ولا اكتر؟ لان في كلام كتير بيتقال والناس طبعا يعني خايفه على بلدها وده امر مقدر وبتسال وبتتساءل يا ترى احنا ماشيين يعني بخطى مناسبه، يا ترى اللي بيتعمل هو ده افضل المتاح ولا في افضل من كده؟ انا هقول يمكن يكون في افضل من كده، لكن احنا تهلت تتعمل خلال المدة اللي فاتت دي كلها بالكامل، ده جهد وده جهدنا واجتهدنا ان وفقنا فيه، فده من فضل ربنا، وان كان غير كده يبقى احنا قصرنا، وارجو ان ربنا سبحانه وتعالى يجبر تقصيرنا يعني. فارجع مرة تانية اقول انا بقول الكلام ده دلوقتي وكده لان يعني أنا بجد إن في كلام كتير جدا دلوقتي بيتردد في مواقع التواصل الاجتماعي ويمكن على بعض وسائل الإعلام، فحسيت إن في فوضى في المعرفة، فوضى في الطرح، فوضى في المعرفة، فوضى في الطرح، فوضى في عدم معرفة التحديات اللي قابلت الدولة ديت خلال 50 سنة دول. مفيش دولة ما بتقابلش تحديات، لكن أهم حاجة عشان التحديات دي يتم تجاوزها إن شعبها يبقى مستعد يتحمل تبعات الإصلاح والبناء والتغيير، يبقى مستعد لكده ويحافظ على بلده ويحميها. طب أختم كلامي في النقطة دي، الناس اللي هي بتقول كلام وقعدت تلخبط في في في وعي الناس، في وعي يعني في وعي بعضنا، الناس دي هي كده، ده أمر بيصب في مصلحة مصر؟ والله أنا بحلف بالله أبدا أبدا أبدا، ده بيصب في مصلحة غير مصلحة مصر. احنا محتاجين نشتغل ونفهم ونشتغل ونفهم، عشان فهمنا هيخلينا نشتغل أكتر وخلينا نصبر أكتر. انتوا بتكلموا على دولة فيها تقريبا 110 مليون، 110 مليون في عالم أراد ربنا ان احنا نعيش الفترة ديت فترة فيها يعني تحديات كتيرة حوالين مننا في العالم كله، في تحول كبير بيتم فاحنا جزء منه، وآثاره احنا بنتحمل بعضها يعني. فان شاء الله يبقى في فرصة ان احنا يبقى خلال الاسبوع دوت او العشر ايام يا دكتور مصطفى يعني نناقش كل الموضوعات المختلفة. ولولا توفيق الله سبحانه وتعالى وإرادة الشعب المصري في مواصلة مسيرة الإصلاح لما وصلنا إلى حالة التوازن القائمة وسط عالم مضطرب سياسيا واقتصاديا وأمنيا. ثانيا، ضرورة المتابعة المستمرة والوثيقة لمسألة احترام العقود المبرمة مع المواطنين ارتباطا بالمشروعات العقارية وعدم التأخير في تسليم الوحدات وإنشاء البنية الأساسية والمرافق ذات الصلة. برضو هنا هتكلم في نقطة مهمة قوي، يعني امبارح كنت في تقرير جالي على ان مواطنين ادوا لحد فلوس عشان يعني يستثمرها لهم، وبعدين نصب عليهم في 300 مليون جنيه، وبعدين بيطالبنا ان احنا نتدخل. احنا هنتدخل، بس احنا ما شفناكش وانت بتعمل كده، وما اقررناش انك انت تعمل كده. ما احنا عندنا بنوك، لو في بنك من البنوك اللي موجودة في الدولة المصرية تقاعست عن أداء عوايد الأموال المحطوطة فيها أو حتى الأموال دي لو حبت الناس تستردها احنا نسأل عن ده. لكن مواطن قال للمواطنين أنا عندي هشغلكم الفلوس بتاعتكم واديتوله الفلوس، هقول احنا لسه ما تعلمناش كل اللي بيحصل ده خلال بقالنا 40 سنة بيحصل النصب ده، برضو بنعمل كده تاني؟ ولكن احنا برضو هنتدخل في هذا الامر. فيما يخص العقود، وانا قلت للحكومة في هذا الامر، وبيتم دلوقتي مراجعة شاملة بين اجهزة الدولة المختلفة على كل المطورين العقاريين بالتزاماتهم تجاه المواطنين. وانا في الموضوع دوت هكون حاد بصراحة. كل من اخذ فلوس الناس بالتزام بعقود بين الطرفين، بين مواطن وبين مطور عقاري، هو ملتزم بتنفيذ هذا التعاقد في التوقيت المحدد داخل العقد، غير كده هنتخذ معهم الإجراءات القانونية حفاظا على حقوق الناس وعلى مصداقية الدولة. أنا بس حبيت أقول النقطة ديت لأن احنا مش هنسيبها، زي ما اتكلمنا على موضوع احترام الشواطئ واحترام حاجات كتير قوي، مش عايز مع الوقت احنا كدولة بأجهزتها تغفل على حقوق مواطنيها، حقوق مواطنيها في كل شيء. أوجه السيد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بالإشراف المباشر والمدقق على مسألة فواتير الكهرباء وتجنب التقدير الجزافي وتسهيل عملية تسديد المواطنين للمبالغ المتأخرة المستحقة عليهم، بما في ذلك النظر في إمكانية سداد المتأخرات وإفادته تباعا بما يتم اتخاذه من إجراءات في هذا الصدد. رابعا، أكرر التوجيه إلى الحكومة وإلى السيد وزير التموين والتجارة الداخلية بضرورة ضبط الأسواق باستمرار والمتابعة الميدانية المستمرة والتوسع في المبادرات وفي منافذ البيع الحكومية وضرورة إنشاء منفذ حكومي واحد على الأقل في كل مركز من مراكز الجمهورية لتوفير السلع الأساسية بأسعار تتناسب مع القدرات الشرائية لمختلف فئات الشعب وإفادته بما يتحقق على أرض الواقع بصفة منتظمة. خامساً، أؤكد على التوجيهات الصادرة للسيد وزير النقل بضرورة الانتهاء من كافة مشاريع النقل الجماعي في الأطر الزمنية الموضوعة لها ووضع الإرشادات وتحسين حالة الطرق باستمرار، وارتباطاً بذلك وعلى ضوء تكرار حوادث السير المؤلمة، أوجه السيد وزير الداخلية بقيام وزارة الداخلية بحملات مرورية متواصلة لضمان تحقيق الانضباط المروري الصارم في الشارع وذلك في كافة أنحاء الجمهورية وضبط المخالفات وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية نحوها. سادساً، أؤكد على توجيهات السابقة لوزارة التنمية المحلية والمحافظين بضرورة المتابعة الميدانية على الأرض وفتح قنوات للتواصل المباشر مع المواطنين وتلقي الشكاوى والاستفسارات وشرح الحقائق لهم وتسهيل الخدمات المقدمة والوقوف على المشاكل والعمل الجاد على تدليلها مع ضمان المحاسبة الصارمة للمخالفين. سابعاً، أشدد على كل مسؤول في موقعه بإنفاذ سيادة القانون بمنتهى الحسم، فلا موضع بيننا لفاسد ولا مجاملة لمن يتلاعب بحقوق الشعب أو يعبث بمقدرات هذا الوطن العظيم. الحضور الكريم، فلنجعل من يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم نقطة تحول يرى فيها العالم كله أخلاق النبي الأكرم عليه الصلاة والسلام في أخلاق اتباعه، ولندرك أن رفعة الأمة تقام على إتقان العمل وحسن الخلق، وهي ليست كلمات تردد فقط إنما نمط تفكير ومنهج عمل وطريقة حياة، وأن الأمة المتقدمة يتحتم عليها كما تخلص في عبادتها أن تتقن وتتفانى في زراعتها وصناعتها وإقامة حضارتها وتتحصن دائماً بالعلم والأخلاق. سلاماً على مولد أشرق به النور وانجلت به معه الظلمة، وسلاماً على صاحب الذكرى الذي جعل احترام الإنسان عنواناً والرحمة غاية والسلام طريقاً إلى مرضاة رب العالمين. وكل عام وأنتم بخير، ودائماً وأبداً وبالله العلي العظيم، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: استمعنا إلى تسجيل لاحتفال جمهورية مصر العربية اليوم بالمولد النبوي الشريف بحضور فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المبتهل الشيخ طه الفشني.
4: وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء والتواضع يخصف نعله.

ويحب المساكين. كان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء والتواضع يخسف نفسه

ويجلس معهم ويعود مرضاهم ويشيع

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، والساعة فيها تشير إلى 11:13. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نستودعك يوما مضى من أعمارنا، اللهم تقبل ما كان فيه من طاعات، واغفر ما كان فيه من خطيئات، وتجاوز عما كان فيه من زلات. اللهم اجعل غدنا خيرا من يومنا، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعيدة بصحبة حضراتكم في فترة إذاعية سابقة من أسرة المذيعين الزميل محمد عبد الحكم، وهذا مستهل فترة إذاعية جديدة تستمر معكم حتى الثانية من بعد منتصف الليل إن شاء الله تعالى. نسعد بصحبة حضراتكم خلالها من الهندسة الإذاعية الزميل وليد سيد أحمد، ومن أسرة المذيعين محمد بدر. نرجو الله أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لكم من تلاوات قرآنية مباركة وهدي نبوي شريف وبرامج وفقرات عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، هذا موعد متجدد مع قرآن السهرة، تلاوة الليلة للقارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي، يتلو علينا ما تيسر من سورتي النجم والقمر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى

فلا تزكوا

أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى

وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى

وأن

وأنه هو أمات وأحيا.

وأن عليه النشأة الأخرى.

وأنتم سامدون فاسجدوا.

que فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا

مدكر. كذبت ثمود

asla bir

الزبر. أم يقولون نحن جميع منتصر.

وكل صغير وكبير مستطر.

0: صدق الله العظيم.
1: على مدى 3/4 ساعة استمعنا إلى قرآن السهرة. تلاوة الليلة كانت للقارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي لما تيسر من سورتي النجم والقمر. تستمعون غدا في قرآن السهرة للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري في تلاوة لما يتيسر من سورة ياسين. الثانية 12، منتصف ليل القاهرة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ضيافتنا الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم
1: ضيفنا الكريم. نتوقف اليوم عند أثر روي عن الصحابي الكبير سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: إن الله تعالى نظر في قلوب عباده فوجد قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلبه فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد بعد قلبه، فجعلهم وزراء نبيه صلى الله عليه وسلم، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. ضيفنا الكريم، المعنى العام لهذا الأثر المبارك.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الإسلام أعظم رسالة أسند أمر تبليغها إلى أعظم رسول، وأعظم رسول لابد وأن يكون صفوة الخلق، وقد دلت الآثار وشهد الواقع على أن خير الخلق هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد أدبه ربه فأحسن تأديبه، وعلمه ما لم يكن يعلم، وكان فضل الله عليه عظيما. وقد وضح سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه أن قلب سيدنا محمد خير قلب، وإذا كان القلب غاية في الخيرية والصلاح فلا بد وأن يكون الجسد كذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب سيد الأعضاء وقائدها وآمرها، فإذا كان صالحا صلح الجسد كله، وتبلغ الجوارح غاية الصلاح إذا كان القلب كذلك. ودلت شهادات الأعداء قبل المؤمنين بسيدنا رسول الله على أنه كان مثالا وقدوة في كل شيء، وأن أخلاقه قبل البعثة بلغت حد العجب في الصدق والأمانة والشجاعة والنبل والعفة والطهارة، وبعد البعثة لم يستطع أحد أن ينكر عليه جانبا من أخلاقه الكريمة، اللهم إلا إذا كان ذلك على سبيل العناد والكبر والجحود. وقد سجل القرآن الكريم في حقه عليه الصلاة والسلام الخلق الرفيع، فقال عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم.
1: هذا ضيفنا الكريم عن معنى أثر اليوم جملة، أثر الصحابي الكبير سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، متحدثا عن سيدنا الرسول وأصحابه الكرام. كان سيدنا الرسول خير الناس قلبا، ثم كان الصحابة بعده عليه الصلاة والسلام خير الناس قلوبا. نتساءل الآن عن خيرية الصحابة الكرام.
2: نعم، هذا الأثر لسيدنا ابن مسعود رضي الله عنه يسلط الضوء على بعض مناقب الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، وأن قلوبهم تلي في الطهارة والصلاح قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا يؤكد على كونهم صفوة، وأنهم استحقوا أن يكونوا وزراء النبي الخاتم لما تميزوا به من صلاح وفلاح، ولما كانوا عليه من طاعة وعبادة وتقوى وورع، ولما عرفوا به من شجاعة وتضحية، فصحبوا رسول الله وشهدوا التنزيل، وبذلوا أموالهم وضحوا بأرواحهم في سبيل الله، ومن أجل نشر دينه وتبليغه. ومن أجل هذا كله أكرمهم الله برضوانه، قال عز وجل: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقد شملهم الله بهذا الرضوان جميعا، ولم يخص أحدا دون أحد، فكلهم حظوا بالثناء والرضا. قال عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. ومن فضائلهم أنهم كانوا أمناء على دين الله، فبلغوه لمن بعدهم دون زيادة ولا نقصان. فالواجب علينا الترضي عنهم والثناء عليهم، ويحرم التعريض بأحدهم، بل اعتبر العلماء أن تجريحهم كبيرة من الكبائر.
1: في نهاية أثر اليوم يقول سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن.
2: المسلم يوفق للخير والصواب بسبب حسن طاعته لله ورسوله، وبسبب صلاحه وتقواه. وإذا جمع المسلم مع ذلك الفهم والعلم ورجاحة العقل، لا يقرر إلا ما يوافق الشرع الحكيم، ولا يرضى إلا ما يرضاه الله ورسوله. ولهذا قبل الشرع أن يجتهد العالم المسلم للبحث عن الجواب، ولإفتاء الناس فيما يستجد من نوازل ومستجدات. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه: بما تقضي إذا ظهر لك قضاء؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: أقضي بسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يحبه الله ورسوله. هذا وقد تقرر في الإسلام أن الإجماع من مصادر التشريع الإسلامي بعد القرآن والسنة، فما أجمع عليه علماء الأمة ورأوه حسنا فهو حسن، وما رأوه غير ذلك فهو كما قالوا وقرروا.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان أثر اليوم عن الصحابي الكبير سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله تعالى نظر في قلوب عباده فوجد قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلبه فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد بعد قلبه، فجعلهم وزراء نبيه صلى الله عليه وسلم. فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. نشكر الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد الأستاذ بجامعة الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث مع الأستاذ الدكتور عطاء الصنباطي عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر. لو نتحدث اليوم يا دكتور عن فلسفة التكليف في الإسلام، وكذلك الابتلاء والحكمة من خلق الإنسان في اختيار دائم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. التكليف في الإسلام ليس عبئا اعتباطيا، بل هو جزء من فلسفة الوجود الإنساني فالإنسان لم يخلق ليترك دون معيار، بل ليختبر في مدى التزامه بالقيم. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وقال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فالحياة دون اختبار تكون بلا معيار أخلاقي وبلا مساءلة وبلا معنى للخير والشر. أما الابتلاء فيعطي معيارا للتميز وكشفا للنية وبناء للشخصية. فالابتلاء ليس عقوبة بل تربية وكشف وتهذيب وترقية للإنسان، وهو الإطار الذي يتحول فيه الإنسان من كائن غريزي إلى كائن أخلاقي مسؤول. ففلسفة التكليف والابتلاء في الشريعة الإسلامية تقوم على اعتبار الإنسان خليفة مختارا أناطت به الشريعة أمانة الاستخلاف من خلال الأوامر والنواهي أي التكليفات، ومحصت طاقاته وقدراته بمتغيرات الحياة ومصائبها ونعمها، وهو ما يسمى بالابتلاء، وذلك لتحقيق تزكية النفس وإعمار الأرض وبناء إنسان عادل وواعٍ بمسؤوليته الأخلاقية.
4: ولكن يا دكتور، أحيانا بيكون الابتلاء صعب، والإنسان فعلا أحيانا لا يستطيع تحمل هذا الابتلاء، فكيف يمكن أن يتحمل الإنسان الابتلاء مهما كان قويا؟
5: الله سبحانه وتعالى هيأه لذلك نفسيا ومعنويا وعقليا، وأخبره بأنه جاء إلى هذه الحياة لأجل الامتحان. أما النتيجة فتكون هناك، وهي الجائزة الكبرى من الله سبحانه وتعالى، ويشعر بها المسلم الذي هو في حال ابتلاء. ينزل عليه الله سبحانه وتعالى السكينة والطمأنينة بسبب كثرة ذكره لله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. ثم أخبرنا بعدها بالعلاج والروشتة، فقال: أتصبرون؟ ثم قال: وكان ربك بصيرا. فهو ينظر إلى هذا وذاك، ومن صبر ومن لم يصبر. فهناك فلسفة كبيرة في مسألة الابتلاء، وهي تمييز الصادق من الكاذب بكشف معادن الناس واختبار مدى ثبات القيم والأخلاق وقت الأزمات أو وقت النعم. وكذلك من فلسفة الابتلاء تزكية النفوس وتطهيرها بمحو الذنوب.
4: كيف؟
5: هي تطهر النفس من صفات كثيرة سيئة، فيبتليه بالمنح ويبتليه بالمنع. فمثلا من معه مال فهو مبتلى، هل سيخرج حق الله من هذا المال؟ ونحن نعرف أن النفس بطبيعتها شحيحة، فإذا قاومها وأخرج جزءا من ماله في الحق الواجب عليه
4: اللي هي
5: بدأ يطهر
4: يعني.
5: الزكاة وسائر أعمال البر من الخير والصدقات ومساعدة المحتاجين وإطعام أهله والتوسعة عليه.
4: أيوة، هذه أمور دنيوية تقريبا يا دكتور، لكن أنا أقصد الابتلاء مثلا يعني يعني فقدان عزيز أو ما إلى ذلك، فبيكون الابتلاء في هذا الموضوع صعب جدا بالنسبة لمن يحيطون به. فهل لهذا الصبر مكانة كبيرة عند الله سبحانه وتعالى؟
5: هذا من أعظم الابتلاءات، الابتلاء في الأنفس والأرواح ومن هم عزاز علينا. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وماذا نفعل يا رب؟ فقال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
0: فعليهم
4: بالنسبة للآية القرآنية يا دكتور، هل المصيبة في الفقدان فقط أو في كل شيء الإنسان يقول إنا لله وإنا إليه راجعون؟
5: الآية بدأت بالنقص،
4: أي
5: وقد يكون النقص كامل وقد يكون النقص للبعض لعضو أو ما إلى ذلك.
4: يعني أقصد أي نقص في أي شيء الإنسان يقول إنا لله وإنا إليه راجعون؟
5: نعم،
4: نعم
5: إنا لله وإنا إليه راجعون. فإذا الابتلاء من حكمه ومن فلسفته أنه يطهر النفس من الجزع ويطهرها من قول السوء.
4: شكرا للأستاذ الدكتور عطا السنباطي عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
6: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش يتلو علينا ما تيسر من سور مريم المطففين والعلق.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Mm-hmm.

Mm-hmm.

Mm-hmm.

فأشارت إليه Thank you.

Mm-hmm.

Mm-hmm.

الأول سبحان

صراط مستقيم.

Mm-hmm.

Oh.

ختامه مسك.

0: Sohn.
1: In

ختامه

Oh!

اقرأ

Mm-hmm.

القرى وربك

القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش، وقد تلا علينا ما تيسر من صور مريم والمطففين والعلق. الواحدة صباحا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كتاب الله أنسي في حياتي، وأنفع ما يداوي لي عيوبي. كلام الله موعظة وهدى، ستصغر عنده كل الخطوب. ومن يحيا مع القرآن يحيا حياة لا تعكر بالكروب. إخوة الإيمان، نحيا دائما مع القرآن الكريم. نستأنف الآن رحلتنا الإيمانية مع كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ محمود علي البنا يرتل علينا برواية حفص عن عاصم، مستفتحا سورة الإسراء.

وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض

لكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق

التي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم

قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة

وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ربكم أعلم بكم، إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم، وما أرسلناك عليهم وكيلا. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وآتينا داود زبوراً.

ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا.

فيغرقكم بما كفرتم فيرسل عليكم قاصفا من الريح.

أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا.

وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.

بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا.

فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء

كانت هذه فقرة من الختمة المرتلة، بل من المصحف المرتل للقارئ الشيخ محمود علي البنا، رتل علينا برواية حفص عن عاصم، بدءا من أول سورة الإسراء وحتى الآية 98 من السورة الكريمة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قدم المبتهل الشيخ عبد الرحيم دويدار هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نستمع الآن إلى فقرة من الختمة المرتلة للقارئ الشيخ أحمد نعينع، يرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 500 من سورة التوبة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، والله عليم حكيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى، والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، والله عليم حكيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. ما كان للنبي والذين آمنوا

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم

إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه.

صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ.

فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون.

أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون

من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا

والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط

هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون

أيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ولقد أهلكنا

يؤمنون كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون

أنأتي بقرآن غير هذا أو بدله؟ قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أفلا تعقلون؟ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته؟ إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون

قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا أذقنا الناس

مكانتنا. قل الله أسرع مكرا، إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. هو الذي يسيركم في البر والبحر، حتى إذا كنتم في الفلك

فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله

للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة، ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم، فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون.

هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون

أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم

ومنهم من يستمعون إليك، أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون؟ ومنهم من ينظر إليك، أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون؟

0: أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون صدق الله العظيم.
1: كانت هذه فقرة من الختمة المرتلة للقارئ الشيخ أحمد نعينع، رتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 55 من سورة التوبة وحتى الآية 52 من سورة يونس. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، والساعة فيها تشير إلى 2:05 من بعد منتصف الليل. اللهم إنا عبادك نقف ببابك يا رب، ونحن نقترب من ثلث الليل الآخر، ندعوك فاستجب لنا. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي صدورنا سكينة، وفي دعائنا يقينا، وفي أرزاقنا بركة، وفي أعمالنا إخلاصا. اللهم اجبر كسرنا ويسر أمرنا، وارزقنا من حيث لا نحتسب. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. نسألك بعزتك ولطفك أن ترفع عنا كل كرب، وأن تفرج عنا كل هم، وأن تقضي عنا كل دين، وأن تحفظنا وتحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه فترة إذاعية جديدة تستمر معكم بمشيئة الله تعالى حتى 5:30 من فجر يوم الخميس. نسعد بصحبة حضراتكم خلالها من الهندسة الإذاعية الزميل وليد سيد أحمد، ومن أسرة المذيعين محمد بدر. نرجو الله أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لكم من تلاوات قرآنية مباركة وهدي نبوي شريف وبرامج وفقرات عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، وخير ما نبدأ به فترتنا هذه القرآن الكريم. القارئ الشيخ فرج الله الشاذلي يتلو علينا ما تيسر من سورتي الصافات وصاد.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورتي الصافات وصاد. تلا علينا القارئ الشيخ فرج الله الشاذلي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها في النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: هذا الحديث رواه البخاري. وأبوء أي أقر وأعترف، والحديث يبين فضل الاستغفار وحض الرسول عليه لما في ذلك من تجديد العهد مع الله والإنابة إليه وإظهار الخضوع له.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ فتح الطحان يتلو علينا ما تيسر من سورة الحجرات.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: على مدى ربع ساعة تلا علينا القارئ الشيخ فتح الطحان ما تيسر من سورة الحجرات. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أبا الزهراء، قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتسابا، فما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتابا. مدحت المالكين فزدت قدرا، فحين مدحتك اقتدت السحابا.

0: صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نحيا دائما في رحاب القرآن الكريم. القارئ الشيخ محمد حسن النادي يتلو علينا ما تيسر من سورة المائدة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.